0: مفروض يخلينا نسقف، فنقول أنا بسبحك وبعظم اسمك. ودلوقتي تقدر تسقف وتقول يا رب أنا بعظم اسمك، هو ده اللي المفروض نعمله. لكن مش نسقف لأنه المرنم أداؤه حلو قوي. نشكر الله على المرنمين الرائعين اللي عندنا في الكنيسة، بس محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده. عايز أقول لكم على حاجة هنا، أنا جاي من كنيسة صغيرة، وكانت صغيرة جدا لدرجة أنه لو حضر 50 شخص كنا بنروح للجيران علشان نجيب من عندهم كراسي. وحتى وإحنا أطفال كنا عارفين أنه نقدر نتكلم في الشارع أو الطرقة، واللي كانت صغيرة زي المطبخ بتاعنا، يعني ممكن 2 أو 3 يقدروا يخلعوا وأحذيتهم في الطرقة في نفس الوقت لو كانوا طوال ورفيعين. لكن كلنا كأطفال كنا عارفين أنه في اللحظة اللي بندخل فيها الكنيسة بنكون هادين. عارفين ليه؟ لأنه كان الوقت اللي فيها نجتمع في حضرة الله، كنا بنمجد الله ونسبحه، وده المكان اللي كنا بنقابل الله فيه بطريقة خاصة. دلوقتي محتاجين نفتكر ده. الرب يسوع بيقول انه العبادة مرتبطة بالقلب، وانا اكدت طبعا على نقطة انك تقدر تعبد الله لوحدك سواء في اوضة في المستشفى او في اي مكان تاني. لكن في حاجة مختلفة لما بنتجمع مع بعض في الاجتماع دلوقتي وبنعبد الله مع بعض، وده مكان خاص جدا، مش بسبب الطوب والاسمنت، لكن لانه الله بيسكن وسط شعبه. يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب، وده صراعي، دي الحاجة اللي بتوجع قلبي لما نتكلم عن اساليب العبادة ونختصرها في الكلام والطريقة، وبننسى انه العبادة في الاساس مرتبطة بالقلب. احنا مش امنا لو هنختصر العبادة في الكلام او لما نرنم عن الله لكن مش بنطلبه هو، لما نسبحه ومش بنطيعه. افتكر معايا كلام يسوع للفريسيين، هو قال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كانوا بيرنموا ترانيم صحيحة، وممكن كمان كان عندهم خلافات وقتها وبيسألوا هل المفروض العبادة تكون معاصرة ولا تقليدية. كانوا بيرنموا ترانيم حلوة، لكن يسوع قال قلبكم مبتعد عني بعيدا. يسوع بيفكرنا انه العبادة مرتبطة بالقلب. تاني نقطة، العبادة مرتبطة بالحق، وده موجود في نفس الآية في عدد 23. ده معناه ايه؟ اول حاجة الحق فيما يتعلق بمين هو الله. احنا بنيجي لمحضر الله وعارفين اننا في حضرة الاله القدوس الحقيقي الوحيد. يا صديقي، الاله اللي بنعبده مش هو اله برامج التلفزيون بتاعت دلوقتي، مش هو ده الله اللي الكل يقدر يوصله في اي وقت بأي طريقة ومن خلال أي اسم، ومش هو ده الله اللي بنتكلم عنه، ده إله الأساطير والغيبيات. احنا بنيجي لله اللي بيطلب ذبيحة قبل ما نقرب منه، وعشان السبب ده بنروح لله باسم يسوع. احنا على طول بنبدأ أوقات العبادة بالطريقة دي، لأنه لو ما عملناش كده هنتفاجئ إننا هنترفض، وعشان كده بنفضل نروح له ونروح له ونروح له، وبنعرف إن هو ده الإله القدوس، وبنعرف الحق عن الله وعن إحنا مين. بالرغم من أخطائي الكتير، وأنا متأكد إنها كتير، إلا إنه الحاجة الوحيدة اللي بحب أعملها هي إني أعيش اللي بوعظ بيه. أنا مش طول الوقت بعمل كده، أوقات بوعظ بطريقة أبعد من اختباري. من كذا سنة في يوم سبت بالليل كنت باصص في المراية وبتدرب على العظة اللي هقولها، وأولادي تعودوا يقولوا بابا بيتدرب على اللي هيوعظه. انا ما بقتش اعمل كده تاني، ممكن اكون اتخطيت ده، لكن قلت الاسبوع ده انا بتكلم عن عبادة الله، واعتقد اني محتاج اقعد وقت زيادة علشان اعبد الله اكتر. عشان كده لما بدأت اعبد الله، اقصد اعبده بجدية، كنت مدهش من كل الحاجات اللي الله لفت نظري ليها. هو قال لي ايه اخبار الخطية دي اللي انت لسه محتفظ بيها لغاية دلوقتي، وايه اخبار الافكار اللي في دماغك اللي لسه ما اعترفتش بيها لحد، وايه اخبار الموضوع ده اللي ما اهتمتش بيه. وفجأة بدأت أدرك أنه عمل العبادة معناه أني لما بعبد الله بجد، فأول شيء بيعمله هو أنه بيبدأ في تطهيري. وبدأت أدرك من جديد قد إيه العبادة باللسان بس والقلب بعيد سهلة جدا. ولو كنا جدين وبنعبد بالحق، فاحنا بنعبد زي إشعياء اللي قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت رب الجنود. وبنسجد قدام الله وبنعبده ونقول يا رب احنا خطاة، احنا خطاة، لكننا بنسجد ليك. وهي دي العبادة بالحق. ان شاء الله في المرة اللي جاية اللي هوعظ فيها عن العبادة، العظة التانية في السلسلة دي اللي بتتكون من عظتين، بتمنى اتكلم عن تكلفة العبادة. الامر مش بس اني بحضر الكنيسة وبرنم، على الرغم انه الترانيم جميلة والفريق رائع، لكن يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب والأمانة والحق. ثالث نقطة، المسيح بيقول لنا إنه العبادة مرتبطة بالأولوية، ودي أكتر نقطة بتشدني جدا. العبادة مرتبطة بالأولوية. يسوع بيقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، أو زي ما الترجمة اللي عندي بتقول هم دول الساجدين اللي الآب عايزهم. كلمة الله بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، فأخبار الأيام التانية 16-9. عينين الرب بتجول بين صفوف كنيسة مودي طول الوقت هنا. عين الرب موجودة حتى في البلكون. عين الرب بتدخل للبيوت، عين الله بتمشي وسط شعب الله. والله بيقول أنا طالب شخص بيعبدني بالروح والحق. الله طالب مثل هؤلاء. لكن إيه اللي بيحصل لنا؟ انت عارف اننا مشغولين جدا وتعبانين جدا، والله اوقات مش بيكون موجود معانا زي ما بنكون متوقعين، ومش بيستجيب لصلواتنا، ومش بنكون مدركين ان الصلاة غير المستجابة من الطرق اللي بيدور بيها الله على العابدين. احنا مش مدركين ده، فبنفكر ان الله هجرنا، ومش بنكون فاهمين ايه اللي بيحصل. لكن الله بيكون عايز يجذبنا وبيدور علينا، وممكن يلاقي واحد من كل 10 أو واحد من كل 20. أنا مش متأكد، لكن عارف أنه تقريبا مستحيل تنمية عابدين في ثقافة غنية، لأنه كل ما كان الشغل بتاعنا في أمان وعلاقاتنا في أمان والحياة ماشية بشكل كويس، فمش هنطلب الله. عشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك اننا محتاجين ليه اكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الاحباطات في الحياة معناها ان الله بيدور علينا. الله بيقول انا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الاشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم احنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع اساف ونقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله الى الدهر، ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى ايوب 10 اولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها، والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء، إرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي الثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردة.
1: واحدة من الأمور اللي المفروض نواجهها على طول لما نتكلم عن الله وعبادتنا ولما نكون عايزين نعرفه أكتر هي حقيقة إن الله غير منظور. بكل تأكيد بنؤمن بالله وبنحبه، لكن الحقيقة هي لما بنيجي الكنيسة أوقات كتير مش بنعرفه، لأننا مش شايفينه ولا لمسينه ولا حاسين بيه. لكن بالرغم من ده الله حقيقي جدا، ومن الأمور اللي بيعلمها الكتاب المقدس بوضوح بيعلنها في المقطع ده وفي مقاطع تانية، وبيقول لنا إن الله محتاج عابدين يقربوا منه فيقرب هو منهم. وزي ما القديس أوغسطينوس قال في الصفحة الأولى من اعترافاته يا رب لقد خلقتنا لك وقلوبنا لن تجد راحتها إلا فيك. والمقطع اللي كنا بنتأمل فيه بيفكرنا بحقيقة إن الله بالفعل بيسدد احتياجات عميقة، لكنه بيعمل ده في حياة كل شخص بيدور عليه باجتهاد. العبادة هي أهم حاجة نقدر نعملها سواء كانت الحياة ماشية بشكل كويس أو سيء، والناس اللي بتسبح بيقدموا المجد لله. ياريت نقف جنب السمرية ونعمل زيها. النهاردة سمعنا أكتر عن عظة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاي هنعرف أكتر عن مشكلة الصلاة غير مستجابة واللي بتدفعنا للعبادة الحقيقية. برنامج الرقد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حلقة عدد 29، دخول الموت بين البشر. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اللي هو كلمة الله اليوم، ومن رسالة الرسول بولس اللي هو واحد من رسل السيد المسيح المشهورين، رسالة كتبها إلى كنيسة في روما اسمه الرسالة إلى مؤمنين روما، ومن الإصحاح 5 ومن الآية 18 والآية 19.

يقول: فإذن كما أن معصية واحدة جلبت الدينونة على جميع البشر، كذلك فإن برا واحدا يجلب التبرير المؤدي إلى الحياة لجميع البشر. فكما أن بعصيان الإنسان الواحد جعل الكثيرين خاطئين، فكذلك أيضا بطاعة الواحد سيجعل الكثيرين أبرار. هنا يتكلم على إنسان وإنسان آخر. الإنسان الأول وهو آدم بعصيانه إلى الله دخل الخطية ودخل الموت، الموت الروحي والجسدي أيضا بين البشر. ومن اللحظة اللي سقط فيها آدم وخطأ، وإحنا كنا من سلالة آدم، دخل فينا الموت الروحي وبعدنا على الله. علاش؟ لخطر طبيعتنا طبيعة آدم، جايين من آدم، واللي عمله آدم نعمله إحنا. معناها الطبيعة هي اللي تحكم فينا، طبيعة البشري البشر. كما مثلا القطوس يعوي والحوتة تعوم في الماء لخطر طبيعتها، مش ممكن تطلب من القطوس باش ينبح مثلا لخطر مش طبيعته. وهذه الطبيعة البشرية هي اللي عطتنا الهلاك وعطتنا البعد عن الله وما نحسوش أن في أحنا في سلام مع الله. لكن يقول الكتاب المقدس الإنجيل عن طريق الرسول بولس أن دخل إنسان آخر بين البشر وهو المسيح، اللي هو روح الله، مش مولود من راجل ومرأة كبقية الأنبياء، هو روح الله كلمة الله لأصبحت إنسان وبشر وحل بيننا. المسيح ذاك هو الإنسان الجديد اللي فيه طبيعة الله، وكي نؤمن بالمسيح ناخذ طبيعة إلهية، طبيعة المسيح فينا تدخل فينا، ونولي نحب الله بطريقة جديدة، حون نعمل شريعة الله بطريقة جديدة، لأن روح الله لولد المسيح هو نفسه اللي باش يسكن فينا. وهذاك علاش بعصيان إنسان واحد دخلت الموت والعصيان إلى جميع البشر، لكن بطاعة الإنسان الواحد الروحي المسيح صرنا كنا متبررين، يعني دفعت خطيتنا كلها وأصبحنا أبرار في المسيح، متبررين مش بالأعمال متاعنا، مش بالتقوى متاعنا ولا بالطقوس الدينية ولا لخطر زرنا أماكن مقدسة، لا لا ما ينفع حتى شيء. لينفع فينا هو الإيمان، الإيمان بالمسيح القدوس الكامل ابن الله الأوحد اللي مات من أجلك ومن أجلي باش يورينا محبته ويعطينا ضمان أننا في سلام مع الله وأننا حياة الأبدية. هذاك علاش نحبك أخي المشاهد والمشاهدة أنك تدخل في الطبيعة الإلهية، تدخل بالإيمان بالمسيح في هالطبيعة الجديدة وتصبح مؤمن بالمسيح وعندك الثقة أنك لك حياة أبدية إلى الأبد حتى بعد الموت. وهذا هي الوعد اللي وعد بها الله، أن كل من آمن به ينال حياة الأبدية. المسيح جاء باش يعطينا حياة، ما جاش باش يعطينا شريعة وفرائض وطقوس وباش يهددنا، لا، جاء بمحبة الله اللي تجسمت فيه، مات على الصليب، قام بين الأموات في اليوم الثالث، وهو الآن حي عند الله يشفع في كل من يؤمن به ويسمع في كل صلاة من القلب. هذاك علاش صلي أختي وأخويا للمسيح وقل له ادخل في قلبي وهو باش يسمع صلاتك. أخي المستمع والمشاهد وللمشاهدات، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الحبر الباهت أفضل من أقوى ذاكرة. هل هبطت عليك فكرة عبقرية؟ أسرع واكتبها على الورق قبل أن تنساها، حتى ولو كتبتها بحبر باهت اللون فهو أفضل من أن تعتمد على ذاكرتك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: المعروف أن الحديد معدن قوي جدا وصعب يتكسر أو يتدمر، بس الغريبة بقى أن شوية رطوبة في الجو تخلي الحديد يصدي ويبوظ. الصدى هو أن الحديد بياخد مية أو رطوبة ويكون مركب جديد قابل للذوبان، فبتدوب حتة منه وشوية شوية يخلص ويختفي. كلنا بنشوف مصير المية اللي عندنا في البيوت وإزاي تقريبا بتتاكل من الصدى ويختفي منها جزء، وبنشوف عربيات في خرابة أو في منطقة خردة قربت تخلص تقريبا من كتر الصدى. يا ترى إحنا زي الحديد ممكن ندمر نفسنا بنفسنا؟ يعني من غير أي تأثير خارجي ممكن ندمر روحنا؟ آه طبعا. إزاي؟ لو إحنا جوانا حقد أو كره الحد، إحنا اللي بنتعب في الحقيقة وبنأذي نفسنا. لو جوانا مرارة مش بتروح من ناحية حد معين، إحنا لا نتفرس. وهم في الحقيقة الناس اللي فرسنا دول ولا على بالهم، هم بيتصرفوا عادي جدا ولا فارق معهم. طيب ما كده إحنا بقى اللي هنعيا. طب لو جوانا شعور بالفشل أو الإحباط وسايبينه، هيدمرنا من جوه، هيخلينا حاسين إن إحنا مش ناجحين، وده هيأثر على نفسيتنا ويتعبنا، ونبقى زي الحديد شكلنا في الأول جامد بس بعد شوية بننهار لغاية ما نختفي من الوجود. الحاجات دي بنسميها مفاتيح التدمير الذاتي. مفاتيح التدمير الذاتي، طور جواك على مفاتيح التدمير الذاتي دي وتخلص منها قبل ما هي تخلص عليك. أعمل إيه يعني؟ روح لربنا، خليه يعلمك تسامح وتغفر عشان الحقد والمرارة يروحوا. خليه يساعدك إنك تتغلب على الشعور بالفشل والإحباط عشان الإحساس الوحش ده ما يأثرش عليك. صدق إن حياتك في إيد ربنا تتبني مش تنهار، وإن ربنا هو اللي يقدر يساعدك تتخلص من مفاتيح التفجير الذاتي.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
2: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فلا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن خطايانا، لا يشطب الله خطية من خطايانا مقابل عمل صالح نقوم به.
8: ولا الذبائح مع أن الدم هو النفس، وسفك الدم هو السبيل إلى المغفرة، نفس مقابل نفس.
9: لكن نفس الحيوان ليست في مرتبة نفس الإنسان.
10: لا الأعمال ولا التقدمات ولا الذبائح.
7: سددت كل المنافذ إلى الغفران.
10: أنا لم أسد شيئا، وهل عندي القدرة على الفتح أو السداد؟
11: لا يقصدك حسام بذلك يا مريم.
10: فمن يقصد؟
11: يقصدنا، يقصد المنطق العقلي الذي نفكر به في المشكلة. نعم يا حسام، إن سدت السبل لا طريق بشري للفداء، الإنسان غير قادر أو مؤهل للقيام بعملية فداء الإنسان.
9: فمن يقدر؟ من يستطيع ذلك؟
10: الذي يستطيع كل شيء، القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى.

0: بدراسة الكتاب المقدس ومتابعة أعمال الله للإنسان ومحاولات الإنسان العودة إلى الله واستعادة الشركة معه، نجد أنه حتى الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الوصول إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنه.
1: لذلك قلت إن الطريق أصبح مسدودا،
2: لكن مريم قالت إن الله قادر على فداء الإنسان
3: بذبيحة جديدة.
0: نعم، لكن لها صفات خاصة وشروط معينة يجب توافرها حتى تكون كافية لتوفي مطالب عدالة الله.
4: أول تلك الشروط أن تكون الفدية مساوية على الأقل لما تفتديه.
1: الحيوان أقل من الإنسان.
2: ليس أقل من إنسان ليفدي إنسان.
0: إنسان مقابل إنسان، فماذا لو كان المطلوب فداؤه هو الإنسان، الناس جميعا؟
3: الناس جميعا؟ كلهم هكذا؟ حزمة واحدة؟
4: حزمة تشمل كل الناس منذ آدم حتى الآن، ومن الآن حتى يوم القيامة.
1: ومن يمكن أن يكون معادلا لكل هؤلاء الناس؟
2: إن سدت الطريق مرة أخرى.
0: وثاني تلك الشروط أن يكون من نفس جنس الإنسان.
3: ماذا تقصد بالجنس يا عم قاسم؟
4: أن يكون إنسانا مثلنا، لا ملاكا أو جنا أو خليقة غيرنا.
1: إنسانا مثلنا لكن يساوي كل الناس.
0: وثالث شرط أن يكون طاهرا، لم تلوثه خطية أو تشب قداسته شائبة، إنسانا خاليا من الخطية خلوا تاما
4: ومعصوما من الخطية، غير قابل للسقوط في الخطية.
2: تصعبينها يا مريم، ألا يكفي أن يكون خاليا من الخطية؟ تريدينه معصوما منها أيضا؟
4: لست أنا التي تريد، إنما المنطق والعقل هو الذي يحتم ذلك. نحن نفكر تفكيرا عقليا منطقيا يا سمر.
3: وكل ما نقول عقلي منطقي.
0: ورابع تلك الشروط أن يكون مالكا لنفسه، ليس ملكا لأحد. لا يحق لفاد أن يقدم نفسه فدية إن لم يكن مالكا لنفسه.
1: هذا شرط غريب جدا، أي مخلوق مالك لنفسه؟
2: كل مخلوق ملك لخالقه، لله سبحانه وتعالى.
3: فلا يكون مخلوقا؟ لا يكون مخلوقا؟
4: نعم، لا يكون مخلوقا.
0: ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في حضرة الله إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته.
1: عدالة الله وقداسته لا حد لهما يا عم قاسم.
0: فالفادي يجب أن يكون أيضا له مكانة سامية لا حد لها يا حسام.
4: مكانة تسمح أن يفي بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها.
3: هذه شروط صعبة جدا، مستحيلة.
2: مساو أو أكبر من إنسان من جنسه، طاهر بلا خطية ومعصوم منها،
1: مالك لنفسه، غير مخلوق مملوك للخالق، له مكانة سامية لا حد لها. من يتصف بكل هذه الشروط؟
0: لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
1: الله، الله. أستغفر الله. أستغفر
2: الله. الله ليس إنسانا،
3: ولا يمكن أن يكون فدية للإنسان.
4: بدون ذلك لا يكون فداء ولا غفران ولا كفارة.

0: حتى تكون مناقشتنا مجدية، تعالوا نتأمل معا من يصلح في ضوء هذه الشروط لأن يكون فاديا.
1: وهل لابد من فاد؟
2: الفداء يحتاج إلى فاد يقوم به.
3: والفداء والفادي هما الطريق الوحيد للغفران كما قلنا.
4: شروطك يا عم قاسم ليست متوفرة في أحد.
1: قلنا إنها متوفرة في الله سبحانه وتعالى،
2: لكن الله هو الذي يطالب بالفدية حتى يمنح الغفران.
3: نعم، هو صاحب الحق في الفدية.
4: فكيف يسددها؟ يسدد الفدية لنفسه.
3: ولماذا لا؟
4: مستحق الفدية يدفع الفدية يتنازل عنها إذن.
1: قلنا لا يمكن بسبب كماله وعدالته أن يتنازل عنها. مشكلة،
2: مستحيل أن يسدد لنفسه، مستحيل.
0: فمن الذي يسدد إذن؟
4: أحد غيره.
0: من به الشروط اللازمة؟
4: لا أعرف.
1: لا أحد يعرف.
2: عقدت المشكلة يا مقاس، لا حل.
3: الله سبحانه وتعالى أوجد الحل.
4: كيف؟
3: أصبح هو الفادي بنفسه، ناب عنا ودفع الفدية لنفسه
4: بالتجسد. أليس هذا ما تقولون؟ الله أصبح إنسانا ومات عنا ليدفع ثمن الخطية ويفتح الباب أمام البشرية للغفران.
0: نعم، هذا ما نقول، لأن الفادي لابد أن يكون إنسانا.
4: العقل لا يقبل ما تقولون.
3: فماذا تقول أنت؟
4: الله لا يصبح إنسانا.
1: مستحيل أن يتحول الله إلى إنسان.
0: لا يقدر؟
2: لا نقول إنه لا يقدر، بل لا يمكن.
0: يقدر ويريد، فما المانع؟
4: عقولنا يا عم قاسم، عقولنا.
3: فالعجز في عقولنا التي لا تستطيع أن تفهم أو تقبل.
4: نعم، لا نفهم ولا نقبل.
0: فهل تفهم وتقبل أن يبقى الإنسان في خطيته مقيدا بحكم موت أبدي لا براء له منه؟
1: لا، هذا أيضا لا يقبله العقل. لن يترك الله الإنسان هكذا محكوما عليه بالموت الأبدي.
2: هو سبحانه الرحمن الرحيم يريد أن يبرئه من الحكم.
3: وهل نفهم أو نقبل أن نجد إنسانا به الشروط التي يتحتم توافرها في الفادي؟
4: لا يوجد إنسان مؤهل لذلك.

0: أما الله سبحانه وتعالى به كل تلك الشروط، ويستطيع ويريد أن يفدينا ويغفر لنا خطايانا ويبررنا من الحكم، وذلك يتم لو اتخذ لنفسه جسدا وأصبح إنسانا مثلنا،
1: وذلك أمر لا يتعذر عليه.
2: لكنه الله، الله إنسان،
3: ألا يقلل ذلك من قدره؟ أستغفر الله.
4: ويحده ويحدده في جسد بشري.
1: الله لا ينحصر في مكان ما، لا يتحيز بحيز. وجوده في مكان ما لا يمنع وجوده في مكان آخر في نفس الوقت. فالله الموجود في كل مكان يمكن أن يضع نفسه في جسد إنسان،
0: ويكون في نفس الوقت في كل مكان.
1: حل في العليقة وهو يتكلم مع موسى، وكان في كل مكان في نفس الوقت،
0: فلماذا لا يحل في جسد إنسان؟ ولن يفقد يا سمر مجده الذاتي، ولن يقلل من شأنه. لا، مجد الله لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقصان على الإطلاق.
3: فلا بد أن يكون هذا الجسد البشري لائقا بالله.
2: إنسان يحتوي الله، أي إنسان يجب أن يكون
4: طاهرا كل الطهر، بلا شائبة، بلا خطيئة، إنسانا كاملا،
1: ليس من زرع بشر، روحيا مقدسا متميزا،
3: لا يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
0: بل يجب أن يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
3: كيف يا عم قاسم؟ هو الله
0: وهو الإنسان. الفادي يجب أن يكون من نفس جنس الإنسان، إنسان تام بكل ما بالإنسان،
1: ما عدا الخطية.
4: طبعا ما عدا الخطية، لأنه سيقدم نفسه فدية عن الخطاة لله.
0: وهكذا توفرت الشروط وأمكن تحقيقها
1: في المسيح يسوع. يقول بطرس الرسول: إنكم قد افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل إنشاء العالم.
0: يكفي هذا الآن. شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟ ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمع. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمع. عايز ادخل بيت خمع. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك. بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات. جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب علمني السكه دي.
1: تعال نطلبها منه.

0: كده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشرة بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد ما

أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: سيدي المسيح، أنا كنت ضال وأنت هديتني، كنت ميت وحيتني، كنت عطشان ورويتني. هذاك علاش نحب نعبر لك سيدي وحبيبي علي في قلبي من سعادة وحب وشكر.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مرفت مصحي. لكل واحد مننا ذوق معين في الموسيقى، في حد بيحب الشرقي، في حد بيحب الغربي، في حد بيحب يسمع بس موسيقى الاوبرا. وبالنسبه لنا كمؤمنين يهمنا نعرف الكتاب المقدس بيبص للموسيقى ازاي. في تكوين 4 وعدد 20 بيكلمنا الكتاب عن 3 اخوات نقدر نقول عنهم انهم المؤسسين او الاوائل في كل شيء، في حرف وصناعات مختلفه. واحد اسمه يابال، والثاني اسمه يوبال، والثالث اسمه توبال. يابال ويوبال وتوبال. يابال اللي اخترع فكرة صناعة الخيام ورعاية المواشي، يوبال كان أب لكل ضارب على المزمار والعود، وتوبال كان مخترع لكل آلة من النحاس والحديد. يعني أنا أقدر أفهم شوية يابال ليه اخترع الخيام، يعني كان محتاج فعلا انه حاجة يستظل تحتيها من الشمس، ومحتاج حاجة تحميه من المطر، وممكن علشان يقعد فيها لما بيكون بيرعى المواشي وغيره. وتوبال ممكن برضو افهم ليه اخترع الالات المختلفة من الحديد والنحاس عشان يسهلوا حياته وتساعده في الاعمال المختلفة. لكن اللي بقف عنده شوية ومش قادرة افهمه هو توبال اخترع ليه المزمار والعود، ومين علمه صناعتهم، وازاي ودانه كانت قادرة تميز ما بين نغمة مظبوطة ونغمة نص نص. اكيد كان في حد علمه الموسيقى في الاول وهو اخترع الالات، بس ده احنا في تكوين اصحاح 4 يعني في اوائل الخليقة. يعني يبقى مين علم يوبال الموسيقى، ويوبال شافها فين؟ تعالوا نرجع لما قبل خلق الانسان. بيكلمنا كتاب المقدس ان التسبيح والتعظيم لله هو جزء اساسي من محضر الله، ومادام في تسبيح يبقى اكيد في موسيقى. واللي كان مسؤول بالموسيقى نوع من الملائكه اسمه الكروبيم، اللي منه ابليس او لوسيفر اللي تمرد على الله. والكتاب المقدس بيوصف ابليس او زهره بنت الصبح، بيقول ان جسمه كان مجموعه من الالات اللي منها العود، زي ما هنقرا في اشعياء 14 وعدد 11، وبيقول اهبط الى الهاويه فخرك رنت اعوادك. خلونا نرجع تاني ليوبال. يوبال الله أعطاه ودان موسيقية قادرة تميز ما بين النغمات، لأن الله عايز الخليقة كلها تسبحه وتقدم ليه كل أنواع التمجيد بكل أنواع الموسيقى. يوبال والألات اللي صنعها كانت مجرد بداية أنواع أكتر من الألات. ففي خروج 15 وعدد 22، بعد ما موسى شق البحر والشعب عبر بسلام، رنمت مريم أخت موسى ترنيمة، والستات كمان كانت بترنم وراها، وكانوا بيرقصوا في دفوف وفي أنواع تانية من الآلات. ونلاقي في أخبار الأيام الأول وإصحاح 13 وعدد 8، نقرأ إن الشعب كان بيعزف وبيغني قدام تابوت الرب على رباب ودفوف وصنوب وأبواق. الموسيقى لها تأثير كبير جدا على النفس البشرية، ممكن تخرج مننا مشاعر حزينة تخلينا نعيط. يعني مثلا لو أنت بتسمع ناي أو كمانجا وكان اللحن حزين، ممكن تحس ان انت حزين شوية وتأثرت. وممكن برضو الموسيقى تخليك تهدى وتفرح وتطرد عنك روح اليأس والحزن، وده هنلاقيه في الكتاب حصل مع شاول الملك. الكتاب بيتكلم عنه في صموئيل الاول واصحاح 16 وعدد 23، بيقول ان كان بيسكن شاول روح رديء ومش بيمشي منه ولا بيرتاح الا لما داود يعزف على العود. حتى ان الانبياء كانوا بيتنبؤوا في وجود عزف وموسيقى، زي ما نقرا في صموئيل الاول اصحاح 10 وعدد 5. وكتاب في الشاهد ده بيوصف ان في مجموعه من الانبياء بيتنبؤوا وقدامهم عازفين على الناي والرباب والدف والعود. حتى الملوك كمان كانوا مهتمين بالموسيقى والعزف، زي داود الملك اللي كان عازف ورئيس فريق وعنده فرقه رائعه من المرنمين والعازفين. وكمان الملك سليمان ابنه كان مهتم بالآلات والموسيقى وصنعها من خشب الصندل، وهنلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول إصحاح 12 وعدد 10. وفي آخر سفر في الكتاب المقدس سفر الرؤيا، بيقول لنا الكتاب إن المؤمنين كمان هيرنموا ويسبحوا لله في الأبدية. يعني الله منذ الأزل صنع الموسيقى في محضره، وللأبد هيستمر العزف والتسبيح ليه. الله مش ضد الموسيقى، مش ضد ان احنا نستمتع بآلة وموسيقى جميلة، بالعكس الله فنان وفنان مبدع، وقال لنا انه في محضره اتخلقت كل انواع الفنون، وبالتالي هو مش ضد ابدا انك تسمع قطعة موسيقية وتستمتع بيها. لكن تاني نرجع للكتاب المقدس، ان اي حاجة تأثر على حياتي بالسلب او تبعدني عن الله او تخلي نفسيتي تتأثر بشكل حزين او مكتئب او تخلي عليا روح يأس
وروح شرير مش مظبوط اكيد ده ضد مشيئة الله. اشجعك جدا تفحص كل انواع الموسيقى اللي انت بتسمعها، اشجعك كمان تهتم بانك تسمع انواع مختلفة وتستمتع بكل الانواع اللي الله خلقها. والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرفت مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
2: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب، إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه، اشتري مني. هقول لك الخلاصه، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبه ليك. هتلاقي الطويله والقصيره، المهتمه بنفسها، المثقفه، واللي واخده الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجه سهله، ابذل مجهود شويه علشان تلاقي العروسه المناسبه. اتقل تاخد حاجه نظيفه.

0: لأني عريان. كان ليا صديق حصلت معاه قصة محرجة جدا، لكن بجد القصة دي كانت واقعية. رن جرس التليفون في بيته، كان اللي بيرن عليه واحد من أصحابه. كان صديقي دوا قرر إنه يتهرب من الرد لأن كان فيه ظروف معينة. ابن صديقي رفع السماعة في الوقت اللي كان فيه صوت بابا من جوه الأوضة بيقول بصوت عالي جدا لو فلان قول له بابا مش موجود، وكمل كلامه بنفس الصوت العالي وهو بيكلم نفسه بكل غيظ أصله عمل لي صداع. ولكن للأسف كان صاحبه اللي على الخط التاني سامع كل كلمة من الكلمتين اللي اتقالوا، ما استناش طبعا ان الولد يقول له الرسالة دي وقفل الخط. بسبب الموقف العجيب دوا انقطعت العلاقات بين الاتنين تماما، مع انهم كانوا من اعز الاصحاب. اللي ضايق اكتر في الموقف ان اللي كان متصل اصلا كان عاوز يخبر صاحبه باعلان شغل بمقابل مغري جدا في الجريدة الرسمية، بس للأسف صاحبنا خسر مش بس صاحبه، لكن كمان خسر المكالمة اللي هتوصله الشغل بدخل عالي جدا. انت عارف الموقف ده بيفكرني بايه؟ طبعا مع الفارق، بالظبط قصة ابونا ادم في الجنة اللي رفض انه يظهر قدام ربنا بحجة انه عريان، وده كان اول اعتراف لاول واحد في التاريخ اعترف بيه على نفسه لما سمع صوت ربنا بيقول له ادم اين انت. جه رد ادم يمكن من ورا شجرة، يمكن هو مستخبي، سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. مرات الواحد بيشعر بعد ضغوط معينة أو بعد ما بيكتشف وحشته في موقف محرج زي موقف صاحبنا أنه تعرى أو انكشف أو أنه تمسك في حالة من حالات التلبس أو بانت نواياه على حقيقتها أو اتكشف المستور أو اللي مخبيه جواه الفترة في لحظة ضعف منه أو خوف. ساعتها قد إيه الموقف بيبقى سيء لأبعد الحدود. يا مناس اتدمرت جواها بسبب فضيحة، وياما ناس سابت بلدها وشغلها أو الناس اللي تعرفهم بسبب فيلم مش كويس نزل مثلا على النت. صاحبك لو سمعك على حقيقتك ممكن ما يكملش علاقته بيك. مراتك لو عرفت الحقيقة ممكن تطلب الطلاق بدون تردد. إذا كان الواحد مننا مرات بيتصدم أصلا في نفسه ويقول أنا إزاي عملت كده، أو إزاي أنا أقول الكلام ده أصلا. عزيزي، يمكن تكون اتعرضت الموقف بالشكل ده، أو يمكن يكون لسه ما حصلش معاك. يا ترى هتعمل إيه ساعتها؟ مع كل ده في خبر كويس جدا ليك النهاردة، إن الوحيد اللي بيبقى عارف الحقيقة كلها وما بيتفاجئش أبدا هو واحد بس، هو ربنا. مع إنه عارف الحقيقة اللي جواك دلوقتي واللي جاي بكرة كمان، لكن مع كده بيدور عليك زي ما أنت، مع كل أعذارك، مع عريك، ومكشوف قدامه الأخطار. لما تحس انك قدام قدسته عريان، مش عارف تشوف نفسك قدام مراية واحدة، ارجوك ارجوك ما تهربش منه. لما تحس ان طعم الحقيقة مر على لسانك ما تخافش تقولها له، لانه الوحيد اللي بيتصل بيك دلوقتي علشان يقولك اعتبر حضني ستر لعريك وايدي غطى لضعفك. انا مش بتساهل مع خطيتك ومع معاصيك، لاني اخذت كل حسابي من صليب المسيح.
1: لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بارك أعدائي يا رب ولا تنعنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به، كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد. كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. لما الإنسان بيعمل عملية بسبب كسر في العظم أو أي عملية تخص العظم بالذات، الموضوع بعد كده بيحتاج لعلاج طبيعي، ومش بينجح أبدا الموضوع ده إلا بالعلاج الطبيعي، وإلا هتفضل عضلات الرجل أو الإيد اللي هي كان فيها العملية متيبسة وضعيفة جدا وما بتتحركش، لأنها فعلا قعدت فترة من غير حركة بسبب العملية. العلاج الطبيعي كل اللي بيعمله إنه بيساعد الإيد أو الرجل إنها تتحرك، فبيقوي العضلة علشان تتحرك كويس. وعلى فكرة العلاج الطبيعي ده مؤلم جداً، ولو كنت جربتي أو حد تاني من اللي تعرفيه جرب هتشوفي قد إيه بيتألم قوي الشخص لما الدكتور بيحاول يقوم معاه بالعلاج الطبيعي، وممكن يصرخ كمان من كتر الألم. ولما بيبقى مش عايز ونفسه يقوم ويتحرك، الدكتور بيصر يقعده عشان لازم يكمل جلسة العلاج الطبيعي، وإلا هي مش هتجيب نتيجة. ولولا ما فعلا المريض يقعد للآخر، لولا ما العضلة عنده ترجع قوية تاني ويقدر يمشي عليها أو يستخدمها. الموضوع ده بيفكرني بآية جميلة قوي في يعقوب أصحاح 1:2-4، بتقول كده الآية دي: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام. اسمعي كده اللي جاية بتقول إيه: لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. التجارب بالضبط زي العلاج الطبيعي، بتدي قوة في عضلاتك الروحية، وإلا هتفضلي ضعيفة وعلاقتك بربنا دايما هتبقى ضعيفة، مفيش نمو، مفيش عمق، أنت قاعدة بس من برة، لكن ما دخلتيش لعمق العلاقة الروحية مع الله. وجود التجارب في حياتك هي اللي بتقوي عضلة حياتك الروحية، هي اللي بتخليك تامة وكاملة غير ناقصة في شيء. بس حقيقي الموضوع متوقف عليك أنت وعلى رد فعلك تجاه التجربة. يعني لو اتألمتي قلتي مش قادرة، أنت مش هتقدري تتعلمي ولا يحصل عمق في علاقتك بالله. خلي بالك الآية بتقول كده: احسبوه كل فرح في الوقت الصعب في الامتحان. يعني كم مرة وقفتي قدام ربنا لما حصلت لك مشكلة وقلتي له: يا رب ليه بتسمح بكده؟ خد لي حقي، انت ليه ناسيني يا رب؟ وخصوصا لو شعرتي بانك فعلا اتظلمتي بسبب امانتك وحياتك الحلوة مع ربنا، وساعتها بتصوري اكتر وتقول: يا رب انت سمحت بالظلم رغم اني انا امينة معاك. بس انا عايزة افكرك بقصة جميلة قوي في الكتاب المقدس عن يوسف. فاكرة يوسف هل كان بيعمل أي شر في حياته ولا كان أمين؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. الكتاب المقدس شهد إنه كان أمين، بس حياته كان فيها إيه؟ بسبب أمانته دي اترمى في السجن لأنه مرضيش يمارس الجنس مع زوجة فتيفار. قال لها لأ، أنا ما أقدرش أعمل الشر ده في عينين الله. والنتيجة مش إنه اتفق عشان هو أمين، لأ، اترمى في السجن عشان هو أمين. بس الظلم ما منعش يوسف إنه يكمل الحياة دي، كمل الحياة الأمينة مع الله. وإيه كانت النتيجة؟ الله اداله مركز كبير، مركز كان محتاج لحكمة لإدارة مصر. كان تاني راجل في مصر، كان هو اللي بيحكم البلد. الوحيد اللي كان أعلى منه في المركز هو فرعون، بعد كده كل شعب مصر كان بيخضع له ويسمع له. بس تخيل حياة يوسف قبل ما يتبهدل، كان متدلع في بيت باباه، وكان بيتعمله القميص الملون، وما كانش بيروح يرعى مع إخواته. فلو كان مسك المركز ده وهو في الوضع ده، أكيد كان هيفشل، لأنه ما كانتش عنده الحكمة اللي اتوجدت فيه بسبب كل الظروف الصعبة دي. علشان الله يأهله للمركز الكبير ده، كان لازم يخليه يتقوى شوية ويتشد شوية. وفعلا خلال الأيام الصعبة اللي عاشها في مصر، قدر يكون قوي ويعتمد على نفسه، وكمان يكون متواضع، وبكده كان جاهز للمهمة. عزيزتي، إذا كان ربنا سمح بوجود تجربة صعبة بتمر بيها، تجربة مالية، تجربة فقدان شخص، تجربة في حياتك الزوجية، فتأكدي إن ده بيكون لصنفرة شخصيتك عشان يطلع منها أي زوائد مش صح. بيصنفر شخصيتك من كل أمور سلبية محتاجة إنها تتعدل فيك. ودورك إنك ترفع عينك لي وتقولي لي يا رب من فضلك ساعدني، قويني، أنا مش قادرة لوحدي أواجه الصعوبات دي. بدل ما تقول يا رب ليه بتعمل كده فيا، قول يا رب خليني أواجه الصعوبات دي وإنت سندني. طبعا هتحس بألم، بس التجارب دي ضرورية ومهمة لتقوية عضلاتك الروحية. وهو وعد إنه هيكون معاكي ومش هيسيبك، بس الحقيقة النتيجة ممتازة، تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. التجارب هي الوسيلة الوحيدة للنمو في حياتك مع الله. يعني لو عضلة الغفران عندك ضعيفة، هيعرضك لناس تجرحك علشان يقوي عندك العضلة دي. لو أنت مش بتقدر تستحمل الشخصيات الصعبة اللي أسلوبها مش حلو، هيعرضك لناس زي كده كعلاج طبيعي علشان يقوي عندك عضلة التحمل، إنك تتحملي الناس اللي في الشخصية دي. وهيفضل كده معاكي كل ما تنهي جلسة علاج طبيعي في أمر ربنا عايز يقولهولك، هيدخلك في جلسة تانية، وهيفضل كده معاكي على طول. بس خلي بالك إن كل ما بتتنقلي من تقوية عضلة لتقوية عضلة تاني، ده معناه إنه عندك نمو في علاقتك بربنا، وهتدخلي أكتر للعمق في الشركة مع الله. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

0: أهلا بيك صديق المستمع في برنامج كلام من القلب. استكمل مع بعض كلامنا عن الإيمان اللي بدأناه في الحلقة السابقة. قلنا فيه أنه الإيمان يعطينا فهم للطريقة اللي الله يتدخل بيها في حياتنا، لكلام الله لينا وإزاي نميز صوته، لإزاي الله يستوقفنا في الحياة. قرايتنا من عبرانيين 11 الأعداد من 8 ل 10.
1: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله.
0: بيتحكي في مرة مرات عن رحلة من رحلات أحد الكنائس، وهم في وسط الرحلة حصل موقف إن وقع من أحد البنات شنطة، وقعت في حفرة، ولقوا إنه الحل الوحيد إنهم ينزلوا طفل صغير يربطوه بحبل عشان ينزل يجيب ليهم الشنطة دي. طفل قال لهم مستعد أعمل كل حاجة، مستعد أسمع كلامكم وأنزل، بس عندي شرط واحد، إن بابا هو اللي يمسك الحبل، إنه الشخص اللي أثق فيه ومستعد أنزل لو شفته هو واقف وهو ماسك الحبل أنا مستعد أطيع، مستعد أنزل وأعمل كل اللي أنتوا عايزينه مني. وده صورة بسيطة قوي عن علاقة الإيمان بالطاعة اللي الرب بيتحدانا بيها النهاردة، بيحطها قدامك. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع. هتفضل الطاعة معضلة صعبة جدا، هتفضل الطاعة أمر صعب في حياتنا لحد ما عينينا تتفتح على عظمة هذا الإله اللي بيدعونا أن نطيعه. تحديات الطاعة كبيرة قوي في حياة إبراهيم، لكن خلينا نقف عند تحديات ثلاثة بنواجهها كل يوم في حياتنا الطبيعية، وكل يوم وإحنا عايشين في العالم اللي مليء بالصراعات ومليء بالتحديات. أول تحدي كان قدام إبراهيم، يقول عنه كتاب مقدس لا يعلم إلى أين. بيقف الرب هو عايش وسط بيته، هو عايش وسط عيلته، هو عايش وسط قبيلته، في مجتمع قبلي بيعتمد على الحماية والضمان، يعتمد على أمور كتير جدا، بيقول له اخرج

ما ينفعش انه اشترط على ربنا طريقة معينة. كل واحد فينا قدامه نفس التحدي، اني بطيع ربنا وانا مش عارف الى اين اذهب. ناس كتير قوي يقولك مش عارف اللي بتخبئه الايام ايه، مش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف ظروف البلاد والمجتمعات والدول. بنشوف حياة ناس بتتغير من يوم الى يوم، ما عنديش شكل ولا صورة. لكن عايز اقول انه مش مهم الى اين اذهب، المهم مع مين بذهب. الولد ده ما كانش المهم عنده الحفرة او الحبل، لكن المهم انه مين اللي ماسك في الحبل. النهاردة مش مهم شكل الايام، مش مهم الضمانات ولا الامور، لكن اعلم مع مين بذهب. يمكن مفتاح الكلمة دي كلها يتقال في اعمال الرسل عن ابراهيم لما يقول الكتاب المقدس ظهر اله المجد لابينا ابراهيم. مش عارف ايه الطريقة اللي ظهر له بيها، كل اللي عرفه ان الانطباع اللي وصل لحياة ابراهيم ان هذا الاله هو اله المجد. يمكن زي ما بيقول المرنم تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك، كل حاجة ظلال، حتى المضمون أصبح وكأنه وهمي، حتى المضمون أصبح وكأنه مش كافي. بيقول لنا الكتاب المقدس أنه تعريف الإيمان أنه الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. من ضمن الترجمات ترجمت لنا الآية ديت بمعنى أن تثق أن ما ترجوه سوف يحدث وما لست تراه يقيني. الإيمان بيخلي أن الإله اللي اتقال عنه إله المجد اللي شافه إبراهيم، الإيقان بأمور لا ترى، يصبح الله يقيني في حياتي جدا فأطيعه وإن كنت مش شايفه وإن كنت لا أراه. بيتحكي مشهد رائع جدا عن شخص كان بيسوق عربية أو شاحنة كبيرة جدا بين جبال، واختل توازنه وعرف انه العربية هتنزل، فنط من العربية بسرعة قبل ما تقع من قمة الجبل. وهو بينط ملقاش اي حاجة، وهو بيمد ايديه في الهواء كده مسك في فرع شجرة طالع برا القمة خالص، وكل جسمه متعلق في الهواء. حاول يمشي مع فرع الشجرة ده عشان يوصل تاني للأرض ثابتة، ما قدرش، كل طاقته كل ثقة للجسم متعلق في الهواء. وبص لقى العربية وقعت تحت وانفجرت، وبس نيران مشتعلة بتقوله انه ده مصيرك اللي انت رايح له. حاول يعمل كل حاجة معرفش، بدأ ينادي بكل صوته بيقول حد هنا؟ حد سمعني؟ هل في حد هنا؟ ما عنديش رجاء، مش شايف اي رجاء ولا امل، هل في حد هنا يسمعني؟ سمع صوت بيقول له انا هنا، انا ربنا سمعك قريب منك، انا هنا، محتاج ايه مني بالظبط؟ وبدأ يفكر ويقول له يعني شايف واحد في ظروفي هيحتاج ايه؟ اللي احتاجه يعني انقذني، طلعني، تعال بسرعه مد ايديك وامسكني وخدني وحطني على ارض ثابته، لاني مش هقدر استحمل وانا معلق في الهواء بهذه الطريقه. وسمع نفس الصوت اللي كلمه بيقول له الموضوع ابسط بكتير جدا، لو سبت الفرع هتلاقي ايديا شايلك، بس سيب اللي انت ماسكه، سيب المحدود ده، الفرع ده مش هيقدر يسند عمرك ولا يعمل اي حاجه، سيبه وهتلاقي ايديا شايلك. بص تحتيه وحسه كأنه ايدين ربنا شفافة، يعني مش شايف اي حاجة، وسامع صوت حد مش شايفه، مش شايف حاجة خالص. فبدأ ينادي من جديد ويقول حد هنا؟ حد سمعني؟ حد يجي ينقذني؟ فربنا بيقول له ما انا هنا. قال له لا، غيرك، طريقتك صعبة، محتاج اثق في حاجة منظورة، محتاج اثق في شخص شايفه، في ايدين ملموسة احسها. الإيمان يقول لنا تاني إنه اللي أنت مش شايفه حقيقي. وأيامنا أثبتت واللي عشنا فيه الأيام الفاتت قالت إن حتى اللي أنت شايفه بعينيك طلع مش ثابت، طلع مش يقيني، طلع مش حقيقي. حتى كرسي الحكم، حتى المراكز، حتى السلطة، حتى الصحة، حتى الفلوس، كل ما تراه العين قد يكون غير يقيني، قد يكون غير ثابت. والإله الذي لا تراه يقيني وحقيقي أكتر من كل اللي أنت شايفه. سألت أخت مرة عن القصة دي وقالت يهمني أنه اللي كتب القصة يقول من تاني يا ترى الشخص ده ساب الفرع ولا لا، وكان قدامها إجابة بسيطة جدا أنه ده إجابة كل شخص في حياته، أنه في مرات بنتعلق بفروع لو عشت ومسكت فيها مش هتقدر تسندك العمر كله. مرات بتحط أمانك وتحط ثقلك كله على فرع، وهذا الفرع غير كافي، وهذا الفرع غير مضمون، وطاقتك مش هتنفع انك تحملها على هذا الفرع. ابراهيم شخص ترك وخرج وهو لا يعلم الى اين، لكنه يعلم مع من. ودي دعوة لينا النهاردة بنفس الطريقة، ان نطيع حتى ولو احنا ما عندناش اي شكل للايام، لكننا نضمن هذا الشخص. خلينا نسمع عددين من الترنيم مع بعض.

تحدي انك تطيع وانت مش شايف، تحدي انك تطيع وانت مش عارف انت رايح على فين، لكن بتثق في هذا الشخص. لكن تحدي تاني في الزمن، تحدي وهو مش عارف امتى. ربنا ادى الوعد عن سن 75 سنة، اباركك واكسرك ويبقى عندك نسل كنجوم السماء وكرمل البحر. والسنين صعبة جدا، والزمن كل يوم كل سنة تعدي وكل وقت يعدي، يمكن يقول امتى اللي حصل. تحدي انك تطيع وانت مش عارف الوقت او الزمن، وتفضل مطيع وتكمل في رحلة الطاعة وتمشيها بنفس القوة، وتمشي في المسيرة مع ربنا وما تقطعش المشوار من النص. تاني تحدي انتصر فيه هو مع هذا الزمن. يمكن في مرات احبط، يمكن في مرات قالوا انا ماضي عقيم، يمكن في مرات كان هيمشي في طرق فرعية، لكن هذا الشخص نجح وصمد في تحدي الزمن. قدامنا في مرات كتير خالص امور بنوصل للآخر، بتمشي مع ربنا المشوار كله، بتقول له ده آخر طاقتي، وبنتعامل مع نفس الإله اللي بيمشي بنفس الخطوات. افتكر أخ كان بينه وبين ربنا حاجة بيصلي ليها وقت كتير قوي، وتأخرت عليه أو الأمور اتلخبطت وشاف عكس كده، وبعدين كتب لربنا زي بيت شعر كده بيقول له لما أشوف أخرتها معاك، يعني لما أشوف إيه اللي هيحصل تاني، أنا مش عارف وأنا مش فاهم. دايما في الكتاب بيقول لنا عن الرب، مشهور عنه انه كان يجي في الهزيع الرابع. كنت دايما اكتب مرات للرب اقوله انت ليه مدمن الهزيع الرابع، انت ليه دايما بتحبها في الاخر خالص. يمكن اول الليل خالص كان عندهم طاقة بيعرفوا يجدفوا، في النص حاولوا، في الهزيع التالت البطل فيهم واللي قوي جدا عمل كل حاجة، بعد كده كل طاقتهم خلصت وكل امر خلص، وصلت بيهم انهم لما شافوه ظنوا مجرد خيال. او يمكن حطوا خطط كتير خالص وقالوا فيها انه خلاص احنا هلكين مفيش اي حل. ينفع انك تكمل بالايمان، ينفع انك تثبت في اللي انت فيه، ينفع انه انت ماشي مع ربنا ما تحبطش في النص، ينفع انه مع وقت من وقت لوقت، ينفع مع طول الوقت تفضل الايمان زي شجرة بتكبر جواك وبترمي اصولها لتحت وبترمي جذورها على ربنا، وبيقول له تاني اني واثق فيك. رسول بولس قال حسب انتظاري ورجائي اني لا اخزى في شيء، مش هيخزينا، هنستناه تاني. كتب واحد عبارة مشهورة وقال ان قطار الله وان كان يبطئ احيانا لكنه يصل دائما في الوقت الصحيح. قال الرب عن نفسه في وقته اسرع به. من ضمن التشبيهات الجميلة في الكتاب المقدس لما يتكلم عن كما يحرك النسر عشه، خلونا نتخيل مع بعض النسر وهو بيحرك العش بتاعه من أعلى قمة وبيرمي الفراخ في الهواء الطلق كده في العراء، وهو قريب منهم جدا عمال يراقبهم. ومرات تخيل نفسي مكان الفراخ دي عمالة تصرخ وتقول لربنا هموت، ويقول لي ما تخافش ده انت هتتعلم أكتر. أقول لربنا مش قادر، يقول لي لا. أقول له هخبط في برج أو ناطحة سحاب، يقول لي بينك وبينه متر أو اتنين أو تلاتة. أقول له أنه في شجر في السكة ونخل عالي ممكن أخبط فيه، يقول لي أنت بعيد عنه. أقول له الأرض بتقرب، أنا في الهوى مرمي، كما يحرك النسر عشه، أنا ترميت من فوق خالص، يمكن خلاص ضعت، يمكن بقعد أتهمه في النص. يمكن الفراخ دي بتبص للنسر الكبير وهي بينها وبينه كتير من الألم والضيق والتعب، لكن في وقته يبسط جناحيه تاني، يبسط جناحيه. عارفها بالزمن، عارفها بالدقيقة، عارفها باللحظة. وفي وقته أسرع به، يبسط جناحيه ويحملها على منكبيه. مش متسابين النهاردة، لكنه حتى وهم في المركب يقول صعد إلى الجبل يصلي، رآهم معذبين في الجسر، شايفهم قريب منهم جدا، يقدر يمشلهم حتى ولو في الهزيع الرابع. حتى مريم ومرسى يقولوا له خلاص قد أنتن، الموضوع عدى. ويمكن عند الرب يقول لهم ده كل ما بتأخر هيزيد المجد أكتر، كل ما بيحصل. عايز أقول صديقي النهاردة ما تستسلمش عند أي نقطة، ما توقفش عند أي نقطة، ما تخرجش الطريق فرعي، تبدأش مع ربنا. خلي الإيمان زي ما بقول إنه شجرة ترمي جذورها وتكمل مع ربنا من يوم إلى يوم. يقولك تاني أنت وانت فانتظرها، تأتي إتيانا ولا تتأخر. إيه القضايا اللي في حياتك المستني رب فيها؟ إيه القضايا؟ أسوار أريحة يقول لنا كتاب سقطت بعدما طيف حولها سبعة أيام. يمكن أول مرة وهم بيلفوا كان مليانين رجاء، تاني مرة هم بيلفوا كانت أصعب شوية. يمكن عند مرات في النص وهم بيلفوا زهقوا تعبوا وخلاص، بيقولوا كأن الأسوار طولت، بعدت عليت مش قادرين.
ويمكن بيبصوا لبعض وبيقولوا ولا شفنا السور حتى في حجرة واحدة وقعت، ولا شفنا أي أمر حصل. ويمكن مع المرة الرابعة والخامسة والستة بيبصوا لبعض ويقولوا لفينا، إحنا اللي دخنا والأسوار ما دخلتش، إحنا اللي تعبنا، إحنا اللي طاقتنا راحت والأسوار حصينة ومنيعة زي ما هي. وفي اليوم السابع كل طاقتهم في اليوم السابع يلفوها 7 مرات، وعند المرة السابعة ويمكن قبل دي بمرة واحدة كان ناس منهم بتفكر تروح، يمكن قبل دي كان ناس بتفكر ترجع، لكن عند المرة السابعة يسقط السور في مكان ويلاقوا نفسهم جوه البلد، ويلاقوا نفسهم الأمور اللي لفوا حواليها وقت والأمور اللي خدت منهم زمن طويل جدا يبصوا تاني ويقولوا إنه الرب عملها تاني بعدما طيفة حولها 7 أيام. في أمور كتير أو ما حصلتش لأنه ما كملناش المشوار للآخر، في أمور لأنه الإيمان نفسه ما كانش زي بذرة عمالة تنمو في أعماقنا، في أوقات لأنه كان الرب بينتظر إنه ده ينشئ جوانا لجاجة أكثر، ينشئ جوانا ثقة أكثر. عشان كده يقول بالصبر وبالأناة، بالصبر وبالأناة ينالون المواعيد. خلينا نسمع عددين تاني من الترنيم مع بعض قبل ما نستكمل حديثنا.

تكلمنا عن تحديات الإيمان والطاعة، إنه أطاع وهو مش عارف إلى أين، أطاع وهو مش عارف متى، لكنه أطاع كمان وهو مش عارف كيف. بيبص حواليه، ربنا وعده وعود كبيرة قوي مش لقيلها أي أمر في المنظور. بيبص حواليه ويلاقي مع السنين إنه هو قد شاخ. بيبص حواليه ويلاقي سارة عاقر. بيبص حواليه ويلاقي إنه يقول الكتاب المقدس مماتية مستودع سارة، انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. كل الأمور وقفت لأن ذهننا محدود بالطرق البشرية، لأن ذهننا محدود بالأمور الطبيعية، لأن ذهننا محدود بأفكارنا. بس بنبص على ربنا بيقول له طب أنت هتعملها إزاي؟ مرات بنفتكر كأني ربنا أذكى منا شوية صغيرين، يعني كأنه ربنا زي الطالب المتفوق في الفصل اللي لو أنا جبت 97% هو بيجيب 100%. بس الكتاب بيقول لنا تاني إنه كما علت السماوات فوق الأرض، علت أفكاري عن أفكاركم، علت طرقي عن طرقكم. لازم تدرك إنه طريقة الحل بتاعت ربنا هي ولا فكرة من أفكارك الشخصية. لو بتحط ربنا وتقول له A B C، لو بتحط ربنا وتقول له قدامك ثلاث سكك تحل بيها الموضوع ده، لو عندك لربنا ثلاث اختيارات قدامك، اعرف إنه ربنا مش ملزم بولا واحدة فيهم. يقول عنه يجعل في البحر طريق، في المياه القوية مسلكا. علت أفكاري عن أفكاركم. مش الفرق بينكم ربنا نقطة، مش الفرق بينكم ربنا فكرة صغيرة. من صار له مشيرا ولا مرة هينفع إنك تعطيله فكرة. كان نعمان السورياني بيقول حاطط فكرة كده عنده إيمان إنه يخف، بس حاطط لربنا فكرة واحدة إنه هذا النبي يخرج ويضع يده عليا، وأول ما يحط يده علي أنا خف وأنا أدفع كمان، أنا مستعد أدفع وعندي أمور كتير أوي مستعد أعملها. وتجيله الفكرة بطريقة غريبة جدا تاني، ويجيله وصفة غريبة جدا، روح إلى مياه النهر وانزل واغتسل 7 مرات. ويقعد يفكر فيها بطرق الطبيعية، يقعد يفكر فيها بحساباته الخاصة، ويقعد يفكر ويقول أبانا وفرفر أفضل من كل المياه اللي هنا، أفضل من مياه الأردن بهذه الطريقة، ويقعد يعملها بحساباته. فكر ربنا غير فكرنا. العذر اللي تكلمنا عنه فكرهم انه تعالى تاني هو مريض، تعالى يخف. او حتى انت قومت بعض الناس من على السرير، يعني بعد ما مات قومت ابنة يايروس، اول ابن ارملة نايين كان في النعش بس لسه ما حطوهوش في القبر، لكن يمكن بنشوف انها زادت، يمكن بنشوف انه عدت الطرق اللي تنفع تتعمل. قالوا الناس عند القبر لم يقدر هذا الذي فتح عيناي الأعمى، ده ما قدرش، ده في موضوع جديد خالص. لكن يقف بنفس القوة، يقف قدام القبر، ويمكن خدت منه مجهود أقل. في بعض إقامات الموتى كان الرب يمسك بيدها كده عشان يقومها، لكن عند العازر يبص عليه كده وينادي تاني ويقول العازر هلما خارجا. إمتى ندرك أن هذا الإله غير محدود بطرقنا الخاص، غير محدود بأفكارنا، غير محدود بحلولنا ومشاكلنا؟ أطاع وهو لا يعلم إلى أين، مش مهم شكل الأيام بس عارف مع مين. أطاع وهو لا يعلم متى، توقيت ربنا غير توقيتي، محتاج أضبط ساعتي على ساعته، محتاج أستناه تاني، محتاج يكون بالصبر وبالأناة ننال المواعيد، محتاج أطيع وأنا مش عارف كيف، وأنا ببص حواليا وبقول إنه ملهاش حل تاني، وأنا بشوفها مقفولة خالص، بس أنا بطيعه تاني لأنه يقدر ولأنه يستطيع. تعال اتحد معايا في الصلاة دي تاني. يا رب النهاردة افتح عيني أشوف عظمتك زي ما شافك إله المجد، افتح عيني أشوفك عظيم جدا تستحق أن أطيعك يا رب، افتح عيني أشوفه مكسب لحياتي إني أطيعك وأمشي وراك، افتح عيني أشوفك كشخص مش أدور على الأيام أو على وصفة أو على أمان أو على ضمان. فض إيدي من كل فروع خاطئة ماسك فيها، من كل أمور غير كافية وغير يقينية. يا رب تعالى لي في معركة الزمن، تعالى لي عشان لا أكل في الطريق يا رب، قلت يصلى كل حين ولا يمل. تعالى لي يا رب عشان ما استسلمش في السكة في النص، لكن علمني أمشيها معاك بالكامل من يوم إلى يوم، زود جوايا الإيمان كل يوم. تعالى واديني ثقة فيك انك عندك طرق مش محدودة بطرقنا، عندك افكار مش محدودة بافكارنا. ساعدني اعيش حياة الطاعة كل يوم ليك كل المجد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس الناري يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هنتكلم عن الليبستيك أو الروج. روج حلو يعني شفايف طرية ومش متشققة، وعشان كده قبل ما نبدأ نتكلم عن الروج أو الليبستيك خليني أقول لكم كام نصيحة علشان تساعدكم تحافظوا على رطوبة ونعومة شفايفكم. لما تبقى شفايفك ناشفة وبتحس إنك محتاجة تبليهم بلسانك علشان يطروا، الطريقة دي كأنها بتخلي حبة الترطيب اللي فاضلين يتبخروا وده هينشفهم أسرع. لكن دايماً خلي في شنطتك ليب بالم أو زبدة كاكاو تحطي منها لما تحسي إن شفايفك ناشفة. ومهم قوي إنك ما تعضعتيش في شفايفك أو تشدي الجلد الناشف بسنانك أو بإيديكي، لأن ده ممكن يعورها ويبوظها أكتر. هقول لكم كمان على كم ماسك وسكراب للشفايف سهل وممكن تعملوه في البيت علشان يرطب ويقشر الشفايف. معلقة زيت زيتون زائد معلقة عسل زائد معلقة سكر لكن مش خشن، والشفايف بشكل عام رقيقة قوي، عشان كده وانتي بتفركيها افركيها برقة وجنتلي علشان ما تعوريهاش أكتر، وبعدين اشطفيها ومسحيها بالراحة. تاني سكراب هو سكراب الفازلين والسكر الناعم، وبنفس الطريقة دلكي شفايفك برقة وبعدين امسحيها بفوطة دافية. ولو عايزين تعملوا حاجة بس علشان ترطب الشفايف، حطوا على شفايفكم معلقة عسل وخلوها من 10-15 دقيقة وبعدين اشطفوه بمية ساعة. فاصل صغير وهرجع لكم علشان أقول لكم إزاي نثبت الليبستيك وقت أطول، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل ما نروح على ازاي نحافظ على نعومة ورطوبة شفايفنا. دلوقتي عايز اتكلم معاكم في مشكلة بتواجهها كل البنات، وهو ان الروج او الليبستيك ما بيقعدش خالص. هقول لكم كم طريقة ممكن تعملوها علشان الروج يقعد معاكي وقت اطول. اول طريقة، حطي باودر على شفايفك الاول قبل ما تحطي الليبستيك، وده هيساعد الليبستيك انه يبقى ستيكي او ملزق، وعشان كده هيقعد وقت اطول. الطريقة التانية، حطي الليبستيك الاول وبعدين هاتي كلينكس او منديل وحطيه بين شفايفك وطبقي شفايفك عليه مره علشان يطلع البرودكت الزياده، وبعدين بفرشه او سفنجه حطي الباودر على شفايفك، وبعدها حطي طبقه تانية من الروج، وده هيديكي لون غني وكثيف وهيخليه يقعد معاكي وقت اطول. تالت طريقه هي انك تحطي الروج الاول وبعدين تجيبي كلينكس وتفرشيها على بقك وتملي الفرشه باودر، ومن فوق الكلينكس تعدي على شفايفك بالفرشة، وده هيثبت اللون من غير ما يطفيه قوي لأنك مش هتحطي باودر كتير، بس اللي هيعدي من مسام الكلينكس. رابع طريقة هو أني أرسم شفايفي الأول بالليب لاينر بنفس لون الروج أو بلون قريب قوي منه، وبعدين حطي الروج عليه، وده هيساعد اللون يمسك في حاجة ويبقى زي بيز للليبستيك بتاعك، ويساعد أن اللون ما يطلعش برا شفايفك. آخر نصيحة هقولك عليها، لو عايزة روجك يقعد وقت أطول، بطلي تاكلي شفايفك وبعدي عنها لسانك وسنانك. واستنوني الحلقة الجاية من زي القمر، هيبقى معانا حلقة مختلفة وهنستضيف مصفف الشعر السوري هيكلف حنة، وهنحكي معاكو على أكتر حاجات بتهم شعرك وجماله. استنوني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
2: أيها الرب يسوع العظيم، الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك المسلمين.

سيد على الزمن. أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت: إلهي أنت، في يدك آجالي. المزمور 31 الآيتان 14 و15. يا له من إعلان عميق ومبارك، أن الله له السيطرة المطلقة على كل الأوقات في حياتنا. وحده الله في الكون من يتحكم في الوقت تماما، وهذا يظهر بشكل جميل في الأجرام السماوية. تدور ملايين لا حصر لها من النجوم إلى ما لا نهاية بدقة مطلقة، لا تتصادم أبدا، ولا يخرج أحد منها أبدا عن طريقه المعين أو جدوله الزمني المعين. كل هذا ليس تعبيرا عن عملية ميكانيكية طائشة، على العكس من ذلك، فهو يكشف عن تدخل الله الشخصي في الكون الذي خلقه، وهو نفسه يسمي كل نجم ويراقب مساره. يذكرنا إشعياء أنه: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها؟ يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. سفر إشعياء الإصحاح 40 الآية 26. تماما كما يتحكم الله في حركات النجوم بدقة وكمال، فهو أيضا يتحكم في مسارات حياتنا، وعلى وجه الخصوص فهو يتحكم في عنصر الوقت في حياتنا، فهو يتوقع كل موقف قبل حدوثه. ربما تجدنا بعض الأزمات المفاجئة غير مستعدين، لكن الله مستعد لها، وفي كل هذه الأزمات ومن خلالها يعمل باستمرار ودون عجلة على تحقيق هدفه الخاص من أجلنا. بالنسبة لي شخصيا، كان الوقت دائما هو العنصر الذي أجد صعوبة في التحكم فيه في الحياة، على سبيل المثال أصعب بكثير من المال. لقد تعلمت أن الحل هو أن نسلم السيطرة الكاملة على الوقت لله، أن نقول مع داود: في يدك آجالي. في بداية كل يوم أصلي بشكل خاص أنه طوال ذلك اليوم أكون دائما في المكان المناسب في الوقت المناسب، ومنذ ذلك الحين تتبع أحداث يومي برنامج الله تماما مثل النجوم في مساراتها. يا رب، أطلب منك واثقا بك أن تتحكم في أوقات حياتي تماما كما تتحكم في نجوم السماء.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: نال يعقوب أبو الأصباط البركة عن طريق الخداع والكذب، فهل معنى ذلك أن الله يسمح في بعض الأحيان بإتمام مقاصده ولو بالطرق الملتوية؟
2: أيها المستمع الكريم، هناك خداع كثير في قصة يعقوب أبي الأصباط. إن معنى اسمه يعقوب المتعقب، الذي يتعقب الآخرين من نقط ضعفهم، لكن الله العظيم في المحبة والعظيم في الرحمة كان قد اختار يعقوب أبا للأصباط لتتحقق فيه المواعيد التي أعطاها الله لخليله إبراهيم، ومنها أن يجيء المسيح من نسله. فقال الله سبحانه: أحببت يعقوب، وهي محبة عجيبة موهوبة ممنوحة وليست مكتسبة. كان الله سيبارك يعقوب لو أن يعقوب سلك بالاستقامة، ولو كان يعقوب صادقا لنال البركة بدون متاعب، لكن لأنه كان مخادعا نال البركة، لأن الله وعد بها ولكنه أخذ مع البركة ضيقا وتعبا. خدع يعقوب أباه إسحاق وأخذ بركة أخيه عيسو، لذلك خرج تائها في الصحراء حتى وصل إلى بيت خاله، ولكن الله كان قد جهز له البركة بدون أن يحتاج إلى خداع. خدع أباه، خدع أخاه، خدع خاله، لكن الله منحه الكثير من الثروة. أما خداعه فأورثه الهروب الخائف من خاله ومن أخيه. إن الله لا يسمح أبدا بالالتواء، فليس في الله ظلمة البتة، وكل من يلتوي قد يربح ماديات لكنه يدفع ثمن الذي يبدأ من نقص الاستقرار إلى بغض الآخرين له. لقد دفع يعقوب ثمنا كثيرا مقابل ما أخذه من بركات الجسد، لكن تعبه فاق ما ربحه من غنم أو بقر. يكفي أن بصره ذهب حزنا على ولده يوسف.

0: تحدثت التوراة عن القداسة، فما هو المعنى الذي قصدته؟
1: للقداسة معنى طقسي ومعنى روحي. لما نزل موسى كليم الله من الجبل أمر شعبه أن يتقدسوا، وذلك بأن يغسلوا ثيابهم ويمتنعوا عن الجنس، وكان ذلك استعدادا لنزول الشريعة. كان غسل الثياب رمزا لتطهير القلب، وكان الامتناع عن الجنس رمزا لضبط النفس. وقد أدرك نبي الله داود معنى القداسة في مزموره الذي قال فيه: اغسلني كثيرا من إثمي، ها قد سررت بالحق في الباطن، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، امحو كل آثامي، قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا هو معنى القداسة الروحية.
0: في سفر الخروج 20 قال الله عن نفسه: إنه إله غيور. فما معنى هذا؟
1: أطلق الله سبحانه على نفسه هذا الوصف وهو يدعو شعبه لعبادته وحده، عندما قال في الوصية الأولى من الوصايا العشر التي أعطاها لكليمه موسى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. وقوله غيور يعني أنه لا يقبل أن يشرك في عبادته، فهو لا يشرك في عبادته أحدا. لذلك قال صاحب المزمور 119: طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك، وصاياك أحفظ لا تتركني إلى الغاية. بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك، بشفتي حسبت كل أحكام فمك، بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى، بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك. أحسن إلى عبدك فأحيا وأحفظ أمرك، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك، غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي

مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني. مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام، مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر. سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

0: امين ربنا يبارك.
1: ناس كتير في ايامنا عندها فرق تسبيح، وعادة الموسيقى بتكون حماسية جدا، وبعض الناس بتحس ان العبادة تحولت لوقت تسلية. والنهاردة هنعرف مع بعض ازاي المفروض نشوف اجتماعاتنا والموسيقى فيها. خليكم معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور ايرول لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العزة بتاعتنا ازاي نعبد الله، هنتعلم مع بعض دروس يسوع علمها للمرأة عند البئر، موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي هنطبق الدروس دي على الكنيسة بتاعتك وبتاعتنا.
2: مفيش مشكلة نسقف، لكن بلاش يكون التسقيف لمجرد أننا شوفنا أداء حلو على المنبر، ولا لأن فريق التسبيح رنم بشكل كويس، لكن خلونا نسقف لله، وهو ده السبب اللي المفروض يخلينا نسقف، فنقول أنا بسبحك وبعظم اسمك. ودلوقتي تقدر تسقف وتقول يا رب أنا بعظم اسمك، هو ده اللي المفروض نعمله، لكن مش نسقف لأنه المرنم أداؤه حلو قوي. نشكر الله على المرنمين الرائعين اللي عندنا في الكنيسة، بس محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده. عايز أقول لكم على حاجة هنا، أنا جاي من كنيسة صغيرة، وكانت صغيرة جدا لدرجة أنه لو حضر 50 شخص كنا بنروح للجيران علشان نجيب من عندهم كراسي، وحتى وإحنا أطفال كنا عارفين أنه نقدر نتكلم في الشارع أو الطرقة، واللي كانت صغيرة زي المطبخ بتاعنا، يعني ممكن 2 أو 3 يقدروا يخلعوا وأحذيتهم في الطرقة في نفس الوقت لو كانوا طوال ورفيعين. لكن كلنا كأطفال كنا عارفين أنه في اللحظة اللي بندخل فيها الكنيسة بنكون هادين. عارفين ليه؟ لأنه كان الوقت اللي فيها نجتمع في حضرة الله، كنا بنمجد الله ونسبحه، وده المكان اللي كنا بنقابل الله فيه بطريقة خاصة. دلوقتي محتاجين نفتكر ده، الرب يسوع بيقول انه العبادة مرتبطة بالقلب، وانا اكدت طبعا على نقطة انك تقدر تعبد الله لوحدك سواء في أوضة في المستشفى او في اي مكان تاني، لكن في حاجة مختلفة لما بنتجمع مع بعض في الاجتماع دلوقتي وبنعبد الله مع بعض، وده مكان خاص جدا، مش بسبب الطوب والاسمنت، لكن لانه الله بيسكن وسط شعبه. يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب، وده صراعي، دي الحاجة اللي بتوجع قلبي لما نتكلم عن اساليب العبادة ونختصرها في الكلام والطريقة، وبننسى انه العبادة في الاساس مرتبطة بالقلب. احنا مش امنا لو هنختصر العبادة في الكلام او لما نرنم عن الله لكن مش بنطلبه هو، لما نسبحه ومش بنطيعه. افتكر معايا كلام يسوع للفريسيين، هو قال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كانوا بيرنموا ترانيم صحيحة، وممكن كمان كان عندهم خلافات وقتها وبيسألوا هل المفروض العبادة تكون معاصرة ولا تقليدية. كانوا بيرنموا ترانيم حلوة، لكن يسوع قال قلبكم مبتعد عني بعيدا. يسوع بيفكرنا انه العبادة مرتبطة بالقلب. تاني نقطة، العبادة مرتبطة بالحق، وده موجود في نفس الآية في عدد 23. ده معناه ايه؟ اول حاجة الحق فيما يتعلق بمين هو الله. احنا بنيجي لمحضر الله وعارفين اننا في حضرة الاله القدوس الحقيقي الوحيد. يا صديقي، الاله اللي بنعبده مش هو اله برامج التلفزيون بتاعت دلوقتي، مش هو ده الله اللي الكل يقدر يوصله في اي وقت بأي طريقة ومن خلال أي اسم، ومش هو ده الله اللي بنتكلم عنه، ده إله الأساطير والغيبيات. احنا بنيجي لله اللي بيطلب ذبيحة قبل ما نقرب منه، وعشان السبب ده بنروح لله باسم يسوع. احنا على طول بنبدأ أوقات العبادة بالطريقة دي، لأنه لو ما عملناش كده هنتفاجئ إننا هنترفض، وعشان كده بنفضل نروح له ونروح له ونروح له، وبنعرف إن هو ده الإله القدوس، وبنعرف الحق عن الله وعن إحنا مين. بالرغم من أخطائي الكتير، وأنا متأكد إنها كتير، إلا إنه الحاجة الوحيدة اللي بحب أعملها هي إني أعيش اللي بوعظ بيه. أنا مش طول الوقت بعمل كده، أوقات بوعظ بطريقة أبعد من اختباري. من كذا سنة في يوم سبت بالليل كنت باصص في المراية وبتدرب على العظة اللي هقولها، وأولادي تعودوا يقولوا بابا بيتدرب على اللي هيوعظه. انا ما بقتش اعمل كده تاني، ممكن اكون اتخطيت ده، لكن قلت الاسبوع ده انا بتكلم عن عبادة الله، واعتقد اني محتاج اقعد وقت زيادة علشان اعبد الله اكتر. عشان كده لما بدأت اعبد الله، اقصد اعبده بجدية، كنت مدهش من كل الحاجات اللي الله لفت نظري ليها. هو قال لي ايه اخبار الخطية دي اللي انت لسه محتفظ بيها لغاية دلوقتي، وايه اخبار الافكار اللي في دماغك اللي لسه ما اعترفتش بيها لحد، وايه اخبار الموضوع ده اللي ما اهتمتش بيه. وفجأة بدأت أدرك أنه عمل العبادة معناه أني لما بعبد الله بجد، فأول شيء بيعمله هو أنه بيبدأ في تطهيري. وبدأت أدرك من جديد قد إيه العبادة باللسان بس والقلب بعيد سهلة جدا، ولو كنا جدين وبنعبد بالحق فإحنا بنعبد زي إشعياء اللي قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأت رب الجنود. وبنسجد قدام الله وبنعبده ونقول يا رب احنا خطاه احنا خطاه، لكننا بنسجد ليك، وهي دي العبادة بالحق. ان شاء الله في المرة اللي جاية اللي هوعظ فيها عن العبادة، العظة التانية في السلسلة دي اللي بتتكون من عظتين، بتمنى اتكلم عن تكلفة العبادة. الامر مش بس اني بحضر الكنيسة وبرنم على الرغم انه الترانيم جميلة والفريق رائع، لكن يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب والامانة والحق. تالت نقطة، المسيح بيقول لنا انه العبادة مرتبطة بالاولوية، ودي اكتر نقطة بتشدني جدا. العبادة مرتبطة بالاولوية، يسوع بيقول الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين، أو زي ما الترجمة اللي عندي بتقول هم دول الساجدين اللي الآب عايزهم. كلمة الله بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، في أخبار الأيام الثانية 16-9. عينين الرب بتجول بين صفوف كنيسة مودي طول الوقت هنا، عين الرب موجودة حتى في البلكون، عين الرب بتدخل للبيوت، عين الله بتمشي وسط شعب الله. والله بيقول أنا طالب شخص بيعبدني بالروح والحق. الله طالب مثل هؤلاء، لكن إيه اللي بيحصل لنا؟ أنت عارف أننا مشغولين جدا وتعبانين جدا، والله أوقات مش بيكون موجود معنا زي ما بنكون متوقعين، ومش بيستجيب لصلواتنا، ومش بنكون مدركين أن الصلاة غير المستجابة من الطرق اللي بيدور بيها الله على العابدين. إحنا مش مدركين ده، فبنفكر أن الله هجرنا، ومش بنكون فاهمين إيه اللي بيحصل. لكن الله بيكون عايز يجذبنا وبيدور علينا، وممكن يلاقي واحد من كل 10 أو واحد من كل 20. أنا مش متأكد، لكن عارف أنه تقريبا مستحيل تنمية عابدين في ثقافة غنية، لأنه كل ما كان الشغل بتاعنا في أمان وعلاقاتنا في أمان والحياة ماشية بشكل كويس، فمش هنطلب الله. عشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك اننا محتاجين ليه اكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الاحباطات في الحياة معناها ان الله بيدور علينا. الله بيقول انا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الاشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم احنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع اساف ونقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله الى الدهر، ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى ايوب 10 اولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها، والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء، إرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي الثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردة.
0: واحدة من الأمور اللي المفروض نواجهها على طول لما نتكلم عن الله وعبادتنا، ولما نكون عايزين نعرفه أكتر، هي حقيقة إن الله غير منظور. بكل تأكيد بنؤمن بالله وبنحبه، لكن الحقيقة هي لما بنيجي الكنيسة أوقات كتير مش بنعرفه، لأننا مش شايفينه ولا لمسينه ولا حاسين بيه. لكن بالرغم من ده الله حقيقي جدا، ومن الأمور اللي بيعلمها الكتاب المقدس بوضوح بيعلنها في المقطع ده وفي مقاطع تانية، وبيقول لنا إن الله محتاج عابدين يقربوا منه فيقرب هو منهم. وزي ما القديس أوغسطينوس قال في الصفحة الأولى من اعترافاته يا رب لقد خلقتنا لك وقلوبنا لن تجد راحتها إلا فيك. والمقطع اللي كنا بنتأمل فيه بيفكرنا بحقيقة إن الله بالفعل بيسدد احتياجات عميقة، لكنه بيعمل ده
1: في حياة كل شخص بيدور عليه باجتهاد. العبادة هي أهم حاجة نقدر نعملها، سواء كانت الحياة ماشية بشكل كويس أو سيء. والناس اللي بتسبح بيقدموا المجد لله، ياريت نقف جنب السمرية ونعمل زيها. النهاردة سمعنا أكتر عن عظة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاي هنعرف أكتر عن مشكلة الصلاة غير مستجابة واللي بتدفعنا للعبادة الحقيقية. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف؟ ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل. يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

حلقة عدد 29، دخول الموت بين البشر. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اللي هو كلمة الله اليوم، ومن رسالة الرسول بولس اللي هو واحد من رسل السيد المسيح المشهورين، رسالة كتبها إلى كنيسة في روما اسمه الرسالة إلى مؤمنين روما، ومن الإصحاح 5 ومن الآية 18 والآية 19.

يقول. فإذن كما أن معصية واحدة جلبت الدينونة على جميع البشر، كذلك فإن برا واحدا يجلب التبرير المؤدي إلى الحياة لجميع البشر. فكما أن بعصيان الإنسان الواحد جعل الكثيرين خاطئين، فكذلك أيضا بطاعة الواحد سيجعل الكثيرين أبرار. هنا يتكلم على إنسان وإنسان آخر. الإنسان الأول وهو آدم بعصيانه إلى الله دخل الخطية ودخل الموت، الموت الروحي والجسدي أيضا بين البشر. ومن اللحظة اللي سقط فيها آدم وخطأ، وإحنا كنا من سلالة آدم، دخل فينا الموت الروحي وبعدنا على الله. علاش؟ لخطر طبيعتنا طبيعة آدم، جايين من آدم، واللي عمله آدم نعمله إحنا. معناها الطبيعة هي اللي تحكم فينا، طبيعة البشري البشر. كما مثلا القطوس يعوي والحوتة تعوم في الماء لخطر طبيعتها، مش ممكن تطلب من القطوس باش ينبح مثلا لخطر مش طبيعته. وهذه الطبيعة البشرية هي اللي عطتنا الهلاك وعطتنا البعد عن الله وما نحسوش أن في احنا في سلام مع الله. لكن يقول الكتاب المقدس الإنجيل عن طريق الرسول بولس أن دخل إنسان آخر بين البشر وهو المسيح، اللي هو روح الله، مش مولود من راجل ومرأة كبقية الأنبياء، هو روح الله كلمة الله لأصبحت إنسان وبشر وحل بيننا. المسيح هذاك هو الإنسان الجديد اللي فيه طبيعة الله، وكي نؤمن بالمسيح ناخذ طبيعة إلهية، طبيعة المسيح فينا تدخل فينا، ونولي نحب الله بطريقة جديدة، حون نعمل شريعة الله بطريقة جديدة، لأن روح الله لولد المسيح هو نفسه اللي باش يسكن فينا. وهذاك علاش بعصيان إنسان واحد دخلت الموت والعصيان إلى جميع البشر، لكن بطاعة الإنسان الواحد الروحي المسيح صرنا كنا متبررين، يعني دفعت خطيتنا كلها وأصبحنا أبرار في المسيح، متبررين مش بالأعمال متاعنا، مش بالتقوى متاعنا ولا بالطقوس الدينية ولا لخطر زرنا أماكن مقدسة، لا لا ما ينفع حتى شيء. لينفع فينا هو الإيمان، الإيمان بالمسيح القدوس الكامل ابن الله الأوحد اللي مات من أجلك ومن أجلي باش يورينا محبته ويعطينا ضمان أننا في سلام مع الله ولنا الحياة الأبدية. هذاك علاش نحبك أخي المشاهد والمشاهدة أنك تدخل في الطبيعة الإلهية، تدخل بالإيمان بالمسيح في هالطبيعة الجديدة وتصبح مؤمن بالمسيح وعندك الثقة أنك لك حياة أبدية إلى الأبد حتى بعد الموت. وهذا هي الوعد اللي وعد بها الله، أن كل من آمن به ينال حياة الأبدية. المسيح جاء باش يعطينا حياة، ما جاش باش يعطينا شريعة وفرائض وطقوس وباش يهددنا، لا، جاء بمحبة الله اللي تجسمت فيه، مات على الصليب، قام بين الأموات في اليوم الثالث، وهو الآن حي عند الله يشفع في كل من يؤمن به ويسمع في كل صلاة من القلب. هذاك علاش صلي أختي وأخويا للمسيح وقل له ادخل في قلبي وهو باش يسمع صلاتك. أخي المستمع والمشاهد وللمشاهدات، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.

المعروف أن الحديد معدن قوي جدا وصعب يتكسر أو يتدمر، بس الغريبة بقى أن شوية رطوبة في الجو تخلي الحديد يصدي ويبوظ. الصدى هو أن الحديد بياخد مية

0: ورطوبة ويكون مركب جديد قابل للذوبان، فبتدوب حتة منه وشوية شوية يخلص ويختفي. كلنا بنشوف مواسير المياه اللي عندنا في البيوت وازاي تقريبا بتتاكل من الصدى ويختفي منها جزء، وبنشوف عربيات في خرابة أو في منطقة خردة قربت تخلص تقريبا من كتر الصدى. يا ترى إحنا زي الحديد ممكن ندمر نفسنا بنفسنا؟ يعني من غير أي تأثير خارجي ممكن ندمر روحنا؟ آه طبعا. إزاي؟ لو إحنا جوانا حقد أو كره الحد، إحنا اللي بنتعب في الحقيقة وبنأذي نفسنا. لو جوانا مرارة مش بتروح من ناحية حد معين، إحنا لا نتفرس. وهم في الحقيقة الناس اللي فرسنا دول ولا على بالهم، هم بيتصرفوا عادي جدا ولا فارق معاهم. طيب ما كده إحنا بقى اللي هنعيا. طب لو جوانا شعور بالفشل أو الإحباط وسايبينه، هيدمرنا من جوه، هيخلينا حاسين إن إحنا مش ناجحين، وده هيأثر على نفسيتنا ويتعبنا، ونبقى زي الحديد شكلنا في الأول جامد بس بعد شوية بننهار لغاية ما نختفي من الوجود. الحاجات دي بنسميها مفاتيح التدمير الذاتي. مفاتيح التدمير الذاتي، دور جواك على مفاتيح التدمير الذاتي دي وتخلص منها قبل ما هي تخلص عليك. أعمل إيه يعني؟ روح لربنا، خليه يعلمك تسامح وتغفر عشان الحقد والمرارة يروحوا. خليه يساعدك إنك تتغلب على الشعور بالفشل والإحباط عشان الإحساس الوحش ده ما يأثرش عليك. صدق إن حياتك في إيد ربنا تتبني مش تنهار، وإن ربنا هو اللي يقدر يساعدك تتخلص من مفاتيح التفجير الذاتي.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.
2: باجي قدامك وانا مكسور.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: فلا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن خطايانا، لا يشطب الله خطية من خطايانا مقابل عمل صالح نقوم به،
9: ولا الذبائح مع أن الدم هو النفس وسفك الدم هو السبيل إلى المغفرة، نفس مقابل نفس.
10: لكن نفس الحيوان ليست في مرتبة نفس الإنسان،
11: لا الأعمال ولا التقدمات ولا الذبائح.
8: سددت كل المنافذ إلى الغفران.
11: أنا لم أسد شيئا، وهل عندي القدرة على الفتح أو السداد؟
12: لا يقصدك حسام بذلك يا مريم.
11: فمن يقصد؟
12: يقصدنا، يقصد المنطق العقلي الذي نفكر به في المشكلة. نعم يا حسام، إن سدت السبل لا طريق بشري للفداء، الإنسان غير قادر أو مؤهل للقيام بعملية فداء الإنسان.
10: فمن يقدر؟ من يستطيع ذلك؟
11: الذي يستطيع كل شيء، القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى.

0: بدراسة الكتاب المقدس ومتابعة أعمال الله للإنسان ومحاولات الإنسان العودة إلى الله واستعادة الشركة معه، نجد أنه حتى الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الوصول إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنه.
1: لذلك قلت إن الطريق أصبح مسدودا؟
2: لكن مريم قالت إن الله قادر على فداء الإنسان
3: بذبيحة جديدة.
0: نعم، لكن لها صفات خاصة وشروط معينة يجب توافرها حتى تكون كافية لتوفي مطالب عدالة الله.
4: أول تلك الشروط أن تكون الفدية مساوية على الأقل لما تفتديه.
1: الحيوان أقل من الإنسان.
2: ليس أقل من إنسان ليفدي إنسان.
0: إنسان مقابل إنسان. فماذا لو كان المطلوب فداؤه هو الإنسان، الناس جميعا؟
3: الناس جميعا؟ كلهم هكذا؟ حزمة واحدة؟
4: حزمة تشمل كل الناس منذ آدم حتى الآن، ومن الآن حتى يوم القيامة.
1: ومن يمكن أن يكون معادلا لكل هؤلاء الناس؟
2: إن سدت الطريق مرة أخرى.
0: وثاني تلك الشروط أن يكون من نفس جنس الإنسان.
3: ماذا تقصد بالجنس يا عم قاسم؟
4: أن يكون إنسانا مثلنا، لا ملاكا أو جنا أو خليقة غيرنا.
1: إنسانا مثلنا لكن يساوي كل الناس.
0: وثالث شرط أن يكون طاهرا، لم تلوثه خطية أو تشب قداسته شائبة، إنسانا خاليا من الخطية خلوا تاما،
4: ومعصوما من الخطية غير قابل للسقوط في الخطية.
2: تصعبينها يا مريم، ألا يكفي أن يكون خاليا من الخطية؟ تريدينه معصوما منها أيضا؟
4: لست أنا التي تريد، إنما المنطق والعقل هو الذي يحتم ذلك. نحن نفكر تفكيرا عقليا منطقيا يا سمر.
3: وكل ما نقول عقلي منطقي.
0: ورابع تلك الشروط أن يكون مالكا لنفسه، ليس ملكا لأحد. لا يحق لفاد أن يقدم نفسه فدية إن لم يكن مالكا لنفسه.
1: هذا شرط غريب جدا، أي مخلوق مالك لنفسه؟
2: كل مخلوق ملك لخالقه، لله سبحانه وتعالى.
3: فلا يكون مخلوقا؟ لا يكون مخلوقا؟
4: نعم، لا يكون مخلوقا.
0: ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في حضرة الله إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته.
1: عدالة الله وقداسته لا حد لهما يا عم قاسم.
0: فالفادي يجب أن يكون أيضا له مكانة سامية لا حد لها يا حسام.
4: مكانة تسمح أن يفي بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها.
3: هذه شروط صعبة جدا، مستحيلة.
2: مساو أو أكبر من إنسان من جنسه، طاهر بلا خطية ومعصوم منها،
1: مالك لنفسه غير مخلوق مملوك للخالق، له مكانة سامية لا حد لها. من يتصف بكل هذه الشروط؟
0: لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
1: الله، أستغفر الله، أستغفر الله.
2: الله ليس إنسانا
3: ولا يمكن أن يكون فدية للإنسان.
4: بدون ذلك لا يكون فداء ولا غفران ولا كفارة.

0: حتى تكون مناقشتنا مجدية، تعالوا نتأمل معا من يصلح في ضوء هذه الشروط لأن يكون فاديا.
1: وهل لابد من فاد؟
2: الفداء يحتاج إلى فاد يقوم به.
3: والفداء والفادي هما الطريق الوحيد للغفران كما قلنا.
4: شروطك يا عم قاسم ليست متوفرة في أحد.
1: قلنا إنها متوفرة في الله سبحانه وتعالى،
2: لكن الله هو الذي يطالب بالفدية حتى يمنح الغفران.
3: نعم، هو صاحب الحق في الفدية.
4: فكيف يسددها؟ يسدد الفدية لنفسه؟
3: ولماذا لا؟
4: مستحق الفدية، يدفع الفدية، يتنازل عنها إذن.
1: قلنا لا يمكن بسبب كماله وعدالته أن يتنازل عنها، مشكلة.
2: مستحيل أن يسدد لنفسه، مستحيل.
0: فمن الذي يسدد إذن؟
4: أحد غيره.
0: من؟ من به الشروط اللازمة؟
4: لا أعرف.
1: لا أحد يعرف.
2: عقدت المشكلة يا عم قاسم، لا حل.
3: الله سبحانه وتعالى أوجد الحل.
4: كيف؟
2: كيف؟
3: أصبح هو الفادي بنفسه، ناب عنا ودفع الفدية لنفسه
4: بالتجسد. أليس هذا ما تقولون؟ الله أصبح إنسانا ومات عنا ليدفع ثمن الخطيئة ويفتح الباب أمام البشرية للغفران.
0: نعم، هذا ما نقول، لأن الفادي لابد أن يكون إنسانا.
4: العقل لا يقبل ما تقولون.
3: فماذا تقول أنت؟
4: الله لا يصبح إنسانا.
1: مستحيل أن يتحول الله إلى إنسان.
0: لا يقدر؟
2: لا نقول إنه لا يقدر، بل لا يمكن.
0: يقدر ويريد، فما المانع؟
4: عقولنا يا عم قاسم، عقولنا.
3: فالعجز في عقولنا التي لا تستطيع أن تفهم أو تقبل.
4: نعم، لا نفهم ولا نقبل.
0: فهل تفهم وتقبل أن يبقى الإنسان في خطيته مقيدا بحكم موت أبدي لا براء له منه؟
1: لا، هذا أيضا لا يقبله العقل. لن يترك الله الإنسان هكذا محكوما عليه بالموت الأبدي.
2: هو سبحانه الرحمن الرحيم يريد أن يبرئه من الحكم.
3: وهل نفهم أو نقبل أن نجد إنسانا به الشروط التي يتحتم توافرها في الفادي؟
4: لا، لا يوجد إنسان مؤهل لذلك.

0: أما الله سبحانه وتعالى به كل تلك الشروط، ويستطيع ويريد أن يفدينا ويغفر لنا خطايانا ويبررنا من الحكم، وذلك يتم لو اتخذ لنفسه جسدا وأصبح إنسانا مثلنا،
1: وذلك أمر لا يتعذر عليه.
2: لكنه الله، الله إنسان،
3: ألا يقلل ذلك من قدره؟ أستغفر الله.
4: ويحده ويحدده في جسد بشري.
1: الله لا ينحصر في مكان ما، لا يتحيز بحيز. وجوده في مكان ما لا يمنع وجوده في مكان آخر في نفس الوقت. فالله الموجود في كل مكان يمكن أن يضع نفسه في جسد إنسان،
0: ويكون في نفس الوقت في كل مكان.
1: حل في العليقة وهو يتكلم مع موسى، وكان في كل مكان في نفس الوقت،
0: فلماذا لا يحل في جسد إنسان؟ ولن يفقد يا سمر مجده الذاتي، ولن يقلل من شأنه. لا، مجد الله لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقصان على الإطلاق.
3: فلا بد أن يكون هذا الجسد البشري لائقا بالله.
2: إنسان يحتوي الله، أي إنسان يجب أن يكون
4: طاهرا كل الطهر، بلا شائبة، بلا خطيئة، إنسانا كاملا،
1: ليس من زرع بشر، روحيا مقدسا متميزا،
3: لا يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
0: بل يجب أن يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
3: كيف يا عم قاسم؟ هو الله
0: وهو الإنسان. الفادي يجب أن يكون من نفس جنس الإنسان، إنسان تام بكل ما بالإنسان،
1: ما عدا الخطية.
4: طبعا ما عدا الخطية، لأنه سيقدم نفسه فدية عن الخطاة لله.
0: وهكذا توفرت الشروط وأمكن تحقيقها
1: في المسيح يسوع. يقول بطرس الرسول: إنكم قد افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل إنشاء العالم.
0: يكفي هذا الآن. شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟ ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر، ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: سيدي المسيح، أنا كنت ضال وأنت هديتني، كنت ميت وحيتني، كنت عطشان ورويتني. هذاك علاش نحب نعبر لك سيدي وحبيبي على اللي في قلبي

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مربط مصحي. لكل واحد مننا ذوق معين في الموسيقى، في حد بيحب الشرقي، في حد بيحب الغربي، في حد بيحب يسمع بس موسيقى الأوبرا. وبالنسبة لنا كمؤمنين يهمنا نعرف الكتاب المقدس بيبص للموسيقى ازاي. في تكوين 4 وعدد 20 بيكلمنا الكتاب عن 3 إخوات نقدر نقول عنهم إنهم المؤسسين أو الأوائل في كل شيء، في حرف وصناعات مختلفة. واحد اسمه يابال، والثاني اسمه يوبال، والثالث اسمه توبال. يابال ويوبال وتوبال. يابال اللي اخترع فكرة صناعة الخيام ورعاية المواشي. يوبال كان أب لكل ضارب على المزمار والعود. وتوبال كان مخترع لكل آلة من النحاس والحديد. يعني أنا أقدر أفهم شوية يابال ليه اخترع الخيام، يعني كان محتاج فعلا انه حاجة يستظل تحتيها من الشمس، ومحتاج حاجة تحميه من المطر، وممكن علشان يقعد فيها لما بيكون بيرعى المواشي وغيره. وتوبال ممكن برضو افهم ليه اخترع الالات المختلفة من الحديد والنحاس عشان يسهلوا حياته وتساعده في الاعمال المختلفة. لكن اللي بقف عنده شوية ومش قادرة افهمه هو توبال اخترع ليه المزمار والعود، ومين علمه صناعتهم، وازاي ودانه كانت قادرة تميز ما بين نغمة مظبوطة ونغمة نص نص. اكيد كان في حد علمه الموسيقى في الاول وهو اخترع الالات، بس ده احنا في تكوين اصحاح 4 يعني في اوائل الخليقة. يعني يبقى مين علم يوبال الموسيقى ويوبال شفافين؟ تعالوا نرجع لما قبل خلق الانسان. بيكلمنا الكتاب المقدس ان التسبيح والتعظيم لله هو جزء اساسي من محضر الله، ومدام في تسبيح يبقى أكيد في موسيقى. واللي كان مسؤول بالموسيقى نوع من الملائكة اسمه الكاروبيم، اللي منه إبليس أو لوسيفر اللي تمرد على الله. والكتاب المقدس بيوصف إبليس أو زهرة بنت الصبح، بيقول إن جسمه كان مجموعة من الآلات اللي منها العود، زي ما هنقرأ في أشعياء 14 وعدد 11، وبيقول اهبط إلى الهاوية فخرك رنت أعوادك. خلونا نرجع تاني ليوبال. يوبال الله أعطاه ودان موسيقية قادرة تميز ما بين النغمات، لأن الله عايز الخليقة كلها تسبحه وتقدم دي كل أنواع التمجيد بكل أنواع الموسيقى. يوبال والألات اللي صنعها كانت مجرد بداية الأنواع أكتر من الألات. ففي خروج 15 وعدد 22، بعد ما موسى شق البحر والشعب عبر بسلام، رنمت مريم أخت موسى ترنيمة، والستات كمان كانت بترنم وراها، وكانوا بيرقصوا في دفوف وفي أنواع تانية من الآلات. ونلاقي في أخبار الأيام الأول وإصحاح 13 وعدد 8 نقرأ أن الشعب كان بيعزف وبيغني قدام تابوت الرب على رباب ودفوف وصنوب وأبواق. الموسيقى لها تأثير كبير جدا على النفس البشرية، ممكن تخرج مننا مشاعر حزينة تخلينا نعيط. يعني مثلا لو أنت بتسمع ناي أو كمانجا وكان اللحن حزين، ممكن تحس ان انت حزين شوية وتأثرت. وممكن برضو الموسيقى تخليك تهدى وتفرح وتطرد عنك روح اليأس والحزن، وده هنلاقيه في الكتاب حصل مع شاول الملك. الكتاب بيتكلم عنه في صموئيل الاول واصحاح 16 وعدد 23، بيقول ان كان بيسكن شاول روح رديء ومش بيمشي منه ولا بيرتاح الا لما داود يعزف على العود. حتى ان الانبياء كانوا بيتنبؤوا في وجود عزف وموسيقى، زي ما نقرا في صموئيل الاول اصحاح 10 وعدد 5. وكتاب في الشاهد ده بيوصف ان في مجموعه من الانبياء بيتنبؤوا وقدامهم عازفين على الناي والرباب والدف والعود. حتى الملوك كمان كانوا مهتمين بالموسيقى والعزف، زي داود الملك اللي كان عازف ورئيس فريق وعنده فرقه رائعه من المرنمين والعازفين. وكمان الملك سليمان ابنه كان مهتم بالآلات والموسيقى وصنعها من خشب الصندل، وهنلاقي الكلام ده موجود في الملوك الأول إصحاح 12 وعدد 10. وفي آخر سفر في الكتاب المقدس سفر الرؤيا، بيقول لنا الكتاب إن المؤمنين كمان هيرنموا ويسبحوا لله في الأبدية. يعني الله منذ الأزل صنع الموسيقى في محضره، وللأبد هيستمر العزف والتسبيح ليه. الله مش ضد الموسيقى، مش ضد ان احنا نستمتع بآلة وموسيقى جميلة، بالعكس الله فنان وفنان مبدع، وقال لنا انه في محضره اتخلقت كل انواع الفنون، وبالتالي هو مش ضد ابدا انك تسمع قطعة موسيقية وتستمتع بيها. لكن تاني نرجع للكتاب المقدس، ان اي حاجة تأثر على حياتي بالسلب او تبعدني عن الله او تخلي نفسيتي تتأثر بشكل حزين او مكتئب او تخلي عليا روح يأس وروح شرير مش مظبوط،
أكيد ده ضد مشيئة الله. أشجعك جدا تفحص كل أنواع الموسيقى اللي أنت بتسمعها. أشجعك كمان تهتم بأنك تسمع أنواع مختلفة وتستمتع بكل الأنواع اللي الله خلقها. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. لما الإنسان بيعمل عملية بسبب كسر في العظم أو أي عملية تخص العظم بالذات، الموضوع بعد كده بيحتاج لعلاج طبيعي، ومش بينجح أبدا الموضوع ده إلا بالعلاج الطبيعي، وإلا هتفضل عضلات الرجل أو الإيد اللي هي كان فيها العملية متيبسة وضعيفة جدا وما بتتحركش، لأنها فعلا قعدت فترة من غير حركة بسبب العملية. العلاج الطبيعي كل اللي بيعمله إنه بيساعد الإيد أو الرجل إنها تتحرك، فبيقوي العضلة علشان تتحرك كويس. وعلى فكرة العلاج الطبيعي ده مؤلم جداً، ولو كنت جربتي أو حد تاني من اللي تعرفيه جرب هتشوفي قد إيه بيتألم قوي الشخص لما الدكتور بيحاول يقوم معاه بالعلاج الطبيعي، وممكن يصرخ كمان من كتر الألم. ولما بيبقى مش عايز ونفسه يقوم ويتحرك، الدكتور بيصر يقعده عشان لازم يكمل جلسة العلاج الطبيعي، وإلا هي مش هتجيب نتيجة. ولولا ما فعلا المريض يقعد للآخر، لولا ما العضلة عنده ترجع قوية تاني ويقدر يمشي عليها أو يستخدمها. الموضوع ده بيفكرني بآية جميلة قوي في يعقوب أصحاح 1:2-4، بتقول كده الآية دي: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام. اسمعي كده اللي جاية بتقول إيه: لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. التجارب بالضبط زي العلاج الطبيعي، بتدي قوة في عضلاتك الروحية، وإلا هتفضلي ضعيفة، وعلاقتك بربنا دايماً هتبقى ضعيفة، مفيش نمو، مفيش عمق، أنت قاعدة بس من برة، لكن ما دخلتيش لعمق العلاقة الروحية مع الله. وجود التجارب في حياتك هي اللي بتقوي عضلة حياتك الروحية، هي اللي بتخليك تامة وكاملة غير ناقصة في شيء. بس حقيقي الموضوع متوقف عليك أنت وعلى رد فعلك تجاه التجربة. يعني لو اتألمتي قلتي مش قادرة، أنت مش هتقدري تتعلمي ولا يحصل عمق في علاقتك بالله. خلي بالك الآية بتقول كده: احسبوه كل فرح في الوقت الصعب في الامتحان. يعني كم مرة وقفتي قدام ربنا لما حصلت لك مشكلة وقلتي له: يا رب ليه بتسمح بكده؟ خد لي حقي، انت ليه ناسيني يا رب؟ وخصوصا لو شعرتي بانك فعلا اتظلمتي بسبب امانتك وحياتك الحلوة مع ربنا، وساعتها بتصوري اكتر وتقول: يا رب انت سمحت بالظلم رغم اني انا امينة معاك. بس انا عايزة افكرك بقصة جميلة قوي في الكتاب المقدس عن يوسف. فاكرة يوسف هل كان بيعمل أي شر في حياته ولا كان أمين؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. الكتاب المقدس شهد إنه كان أمين، بس حياته كان فيها إيه؟ بسبب أمانته دي اترمى في السجن لأنه مرضيش يمارس الجنس مع زوجة فتيفار. قال لها لأ، أنا ما أقدرش أعمل الشر ده في عينين الله. والنتيجة مش إنه اتفق عشان هو أمين، لأ، اترمى في السجن عشان هو أمين. بس الظلم ما منعش يوسف إنه يكمل الحياة دي، كمل الحياة الأمينة مع الله. وإيه كانت النتيجة؟ الله اداله مركز كبير، مركز كان محتاج لحكمة لإدارة مصر. كان تاني راجل في مصر، كان هو اللي بيحكم البلد. الوحيد اللي كان أعلى منه في المركز هو فرعون. بعد كده كل شعب مصر كان بيخضع له ويسمع له. بس تخيل حياة يوسف قبل ما يتبهدل، كان متدلع في بيت باباه، وكان بيتعمله القميص الملون، وما كانش بيروح يرعى مع إخواته. فلو كان مسك المركز ده وهو في الوضع ده، أكيد كان هيفشل، لأنه ما كانتش عنده الحكمة اللي اتوجدت فيه بسبب كل الظروف الصعبة دي. علشان الله يأهله للمركز الكبير ده، كان لازم يخليه يتقوى شوية ويتشد شوية. وفعلا خلال الأيام الصعبة اللي عاشها في مصر، قدر يكون قوي ويعتمد على نفسه، وكمان يكون متواضع، وبكده كان جاهز للمهمة. عزيزتي، إذا كان ربنا سمح بوجود تجربة صعبة بتمر بيها، تجربة مالية، تجربة فقدان شخص، تجربة في حياتك الزوجية، فتأكدي إن ده بيكون لصنفرة شخصيتك عشان يطلع منها أي زوائد مش صح. بيصنفر شخصيتك من كل أمور سلبية محتاجة إنها تتعدل فيك. ودورك إنك ترفعي عينك لي وتقولي لي يا رب من فضلك ساعدني، قويني، أنا مش قادرة لوحدي أواجه الصعوبات دي. بدل ما تقولي يا رب ليه بتعمل كده فيا، قولي يا رب خليني أواجه الصعوبات دي وإنت سندني. طبعا هتحسي بألم، بس التجارب دي ضرورية ومهمة لتقوية عضلاتك الروحية. وهو وعد إنه هيكون معاكي ومش هيسيبك، بس الحقيقة النتيجة ممتازة، تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. التجارب هي الوسيلة الوحيدة للنمو في حياتك مع الله. يعني لو عضلة الغفران عندك ضعيفة، هيعرضك لناس تجرحك علشان يقوي عندك العضلة دي. لو أنت مش بتقدر تستحمل الشخصيات الصعبة اللي أسلوبها مش حلو، هيعرضك لناس زي كده كعلاج طبيعي علشان يقوي عندك عضلة التحمل، إنك تتحملي الناس اللي في الشخصية دي. وهيفضل كده معاكي كل ما تنهي جلسة علاج طبيعي في أمر ربنا عايز يقولهولك، هيدخلك في جلسة تانية، وهيفضل كده معاكي على طول. بس خلي بالك إن كل ما بتتنقلي من تقوية عضلة لتقوية عضلة تاني، ده معناه إنه عندك نمو في علاقتك بربنا، وهتدخلي أكتر للعمق في الشركة مع الله. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية، إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
3: الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة، لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بنوات، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هنتكلم عن الليبستيك أو الروج. روج حلو يعني شفايف طرية ومش متشققة، وعشان كده قبل ما نبدأ نتكلم عن الروج أو الليبستيك خليني أقول لكم كام نصيحة علشان تساعدكم تحافظوا على رطوبة ونعومة شفايفكم. لما تبقى شفايفك ناشفة وبتحس إنك محتاجة تبليهم بلسانك علشان يطروا، الطريقة دي كأنها بتخلي حبة الترطيب اللي فاضلين يتبخروا وده هينشفهم أسرع. لكن دايما خلي في شنطتك ليب بالم أو زبدة كاكاو تحطي منها لما تحسي إن شفايفك ناشفة. ومهم قوي إنك ما تعضعتيش في شفايفك أو تشدي الجلد الناشف بسنانك أو بإيديكي، لأن ده ممكن يعورها ويبوظها أكتر. هقول لكم كمان على كم ماسك وسكراب للشفايف سهل وممكن تعملوه في البيت علشان يرطب ويقشر الشفايف. معلقة زيت زيتون زائد معلقة عسل زائد معلقة سكر لكن مش خشن، والشفايف بشكل عام رقيقة قوي، عشان كده وانتي بتفركيها افركيها برقة وجنتلي علشان ما تعوريهاش أكتر، وبعدين اشطفيها ومسحيها بالراحة. تاني سكراب هو سكراب الفازلين والسكر الناعم، وبنفس الطريقة دلكي شفايفك برقة وبعدين امسحيها بفوطة دافية. ولو عايزين تعملوا حاجة بس علشان ترطب الشفايف، حطوا على شفايفكم معلقة عسل وخلوها من 10-15 دقيقة وبعدين اشطفوه بمية ساعة. فاصل صغير وهرجع لكم علشان أقول لكم إزاي نثبت الليبستيك وقت أطول، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل ما نروح على ازاي نحافظ على نعومة ورطوبة شفايفنا. دلوقتي عايز اتكلم معاكم في مشكلة بتواجهها كل البنات، وهو ان الروج او الليبستيك ما بيقعدش خالص. هقول لكم كم طريقة ممكن تعملوها علشان الروج يقعد معاكي وقت اطول. اول طريقة، حطي باودر على شفايفك الاول قبل ما تحطي الليبستيك، وده هيساعد الليبستيك انه يبقى ستيكي او ملزق، وعشان كده هيقعد وقت اطول. الطريقة التانية، حطي الليبستيك الاول وبعدين هاتي كلينكس او منديل وحطيه بين شفايفك وطبقي شفايفك عليه مرة علشان يطلع البرودكت الزيادة، وبعدين بفرشة او سفنجة حطي الباودر على شفايفك، وبعدها حطي طبق تانية من الروج، وده هيديكي لون غني وكثيف وهيخليه يقعد معاكي وقت اطول. تالت طريقة هي انك تحطي الروج الاول وبعدين تجيبي كلينكسة وتفرشيها على بقك وتملي الفرشة باودر، ومن فوق الكلينكس تعدي على شفايفك بالفرشة، وده هيثبت اللون من غير ما يطفيه قوي لأنك مش هتحطي باودر كتير، بس اللي هيعدي من مسام الكلينكس. رابع طريقة هو أني أرسم شفايفي الأول بالليب لاينر بنفس لون الروج أو بلون قريب قوي منه، وبعدين حطي الروج عليه، وده هيساعد اللون يمسك في حاجة ويبقى زي بيز للليبستيك بتاعك، ويساعد أن اللون ما يطلعش برا شفايفك. آخر نصيحة هقولك عليها، لو عايزة روجك يقعد وقت أطول، بطلي تاكلي في شفايفك وبعدي عنها لسانك وسنانك. واستنوني الحلقة الجاية من زي القمر، هيبقى معانا حلقة مختلفة وهنستضيف مصفف الشعر السوري هيكل في حنة، وهنحكي معاكو على أكتر حاجات بتهم شعرك وجماله. استنوني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل باستحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

سيد على الزمن. أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت: إلهي أنت، في يدك آجالي. المزمور 31 الآيتان 14 و15. يا له من إعلان عميق ومبارك، أن الله له السيطرة المطلقة على كل الأوقات في حياتنا. وحده الله في الكون من يتحكم في الوقت تماما، وهذا يظهر بشكل جميل في الأجرام السماوية، تدور ملايين لا حصر لها من النجوم إلى ما لا نهاية بدقة مطلقة، لا تتصادم أبدا ولا يخرج أحد منها أبدا عن طريقه المعين أو جدوله الزمني المعين. كل هذا ليس تعبيرا عن عملية ميكانيكية طائشة، على العكس من ذلك، فهو يكشف عن تدخل الله الشخصي في الكون الذي خلقه، وهو نفسه يسمي كل نجم ويراقب مساره. يذكرنا إشعياء أنه: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها؟ يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. سفر إشعياء الإصحاح 40 الآية 26. تماما كما يتحكم الله في حركات النجوم بدقة وكمال، فهو أيضا يتحكم في مسارات حياتنا، وعلى وجه الخصوص فهو يتحكم في عنصر الوقت في حياتنا، فهو يتوقع كل موقف قبل حدوثه. ربما تجدنا بعض الأزمات المفاجئة غير مستعدين، لكن الله مستعد لها، وفي كل هذه الأزمات ومن خلالها يعمل باستمرار ودون عجلة على تحقيق هدفه الخاص من أجلنا. بالنسبة لي شخصيا، كان الوقت دائما هو العنصر الذي أجد صعوبة في التحكم فيه في الحياة، على سبيل المثال أصعب بكثير من المال. لقد تعلمت أن الحل هو أن نسلم السيطرة الكاملة على الوقت لله، أن نقول مع داود: في يدك آجالي. في بداية كل يوم أصلي بشكل خاص أنه طوال ذلك اليوم أكون دائما في المكان المناسب في الوقت المناسب، ومنذ ذلك الحين تتبع أحداث يومي برنامج الله تماما مثل النجوم في مساراتها. يا رب، أطلب منك واثقا بك أن تتحكم في أوقات حياتي تماما كما تتحكم في نجوم السماء.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة. ثاني أفضل وقت للزراعة هو الآن. الآن هو الوقت الأنسب، ليس بعد دقائق ولا بعد ساعات. ابدأ الآن في تنفيذ فكرتك وحلمك ومشروعك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: نال يعقوب أبو الأصباط البركة عن طريق الخداع والكذب، فهل معنى ذلك أن الله يسمح في بعض الأحيان بإتمام مقاصده ولو بالطرق الملتوية؟
2: أيها المستمع الكريم، هناك خداع كثير في قصة يعقوب أبي الأصباط. إن معنى اسمه يعقوب المتعقب، الذي يتعقب الآخرين من نقط ضعفهم، لكن الله العظيم في المحبة والعظيم في الرحمة كان قد اختار يعقوب أبا للأصباط لتتحقق فيه المواعيد التي أعطاها الله لخليله إبراهيم، ومنها أن يجيء المسيح من نسله. فقال الله سبحانه: أحببت يعقوب، وهي محبة عجيبة موهوبة ممنوحة وليست مكتسبة. كان الله سيبارك يعقوب لو أن يعقوب سلك بالاستقامة، ولو كان يعقوب صادقا لنال البركة بدون متاعب، لكن لأنه كان مخادعا نال البركة، لأن الله وعد بها ولكنه أخذ مع البركة ضيقا وتعبا. خدع يعقوب أباه إسحاق وأخذ بركة أخيه عيسو، لذلك خرج تائها في الصحراء حتى وصل إلى بيت خاله، ولكن الله كان قد جهز له البركة بدون أن يحتاج إلى خداع. خدع أباه، خدع أخاه، خدع خاله، لكن الله منحه الكثير من الثروة. أما خداعه فأورثه الهروب الخائف من خاله ومن أخيه. إن الله لا يسمح أبدا بالالتواء، فليس في الله ظلمة البتة، وكل من يلتوي قد يربح ماديات لكنه يدفع ثمن الذي يبدأ من نقص الاستقرار إلى بغض الآخرين له. لقد دفع يعقوب ثمنا كثيرا مقابل ما أخذه من بركات الجسد، لكن تعبه فاق ما ربحه من غنم أو بقر. يكفي أن بصره ذهب حزنا على ولده يوسف.

0: تحدثت التوراة عن القداسة، فما هو المعنى الذي قصدته؟
1: للقداسة معنى طقسي ومعنى روحي. لما نزل موسى كليم الله من الجبل أمر شعبه أن يتقدسوا، وذلك بأن يغسلوا ثيابهم ويمتنعوا عن الجنس، وكان ذلك استعدادا لنزول الشريعة. كان غسل الثياب رمزا لتطهير القلب، وكان الامتناع عن الجنس رمزا لضبط النفس. وقد أدرك نبي الله داود معنى القداسة في مزموره الذي قال فيه: اغسلني كثيرا من إثمي، ها قد سررت بالحق في الباطن، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، امحو كل آثامي، قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا هو معنى القداسة الروحية.
0: في سفر الخروج 20 قال الله عن نفسه: إنه إله غيور، فما معنى هذا؟
1: أطلق الله سبحانه على نفسه هذا الوصف وهو يدعو شعبه لعبادته وحده، عندما قال في الوصية الأولى من الوصايا العشر التي أعطاها لكليمه موسى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، ما لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. وقوله غيور يعني أنه لا يقبل أن يشرك في عبادته، فهو لا يشرك في عبادته أحدا. لذلك قال صاحب المزمور 119: طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك، وصاياك أحفظ لا تتركني إلى الغاية. بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك. بشفتي حسبت كل أحكام فمك، بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك. أحسن إلى عبدك فأحيا وأحفظ أمرك، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: ناس كتير في أيامنا عندها فرق تسبيح، وعادة الموسيقى بتكون حماسية جدا، وبعض الناس بتحس إن العبادة تحولت لوقت تسلية. والنهاردة هنعرف مع بعض إزاي المفروض نشوف اجتماعاتنا والموسيقى فيها. خليكم معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العزة بتاعتنا إزاي نعبد الله، هنتعلم مع بعض دروس يسوع علمها للمرأة عند البئر، موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي هنطبق الدروس دي على الكنيسة بتاعتك وبتاعتنا.
1: مفيش مشكلة نسقف، لكن بلاش يكون التسقيف لمجرد أننا شفنا أداء حلو على المنبر، ولا لأن فريق التسبيح رنم بشكل كويس، لكن خلونا نسقف لله، وهو ده السبب اللي المفروض يخلينا نسقف. فنقول أنا بسبحك وبعظم اسمك، ودلوقتي تقدر تسقف وتقول يا رب أنا بعظم اسمك. هو ده اللي المفروض نعمله، لكن مش نسقف لأنه المرنم أداؤه حلو قوي. نشكر الله على المرنمين الرائعين اللي عندنا في الكنيسة، بس محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده. عايز أقول لكم على حاجة هنا، أنا جاي من كنيسة صغيرة، وكانت صغيرة جدا لدرجة أنه لو حضر 50 شخص كنا بنروح للجيران علشان نجيب من عندهم كراسي. وحتى وإحنا أطفال كنا عارفين أنه نقدر نتكلم في الشارع أو الطرقة، واللي كانت صغيرة زي المطبخ بتاعنا، يعني ممكن 2 أو 3 يقدروا يخلعوا أحذيتهم في الطرقة في نفس الوقت لو كانوا طوال ورفيعين. لكن كلنا كأطفال كنا عارفين أنه في اللحظة اللي بندخل فيها الكنيسة بنكون هادين. عارفين ليه؟ لأنه كان الوقت اللي فيها نجتمع في حضرة الله، كنا بنمجد الله ونسبحه، وده المكان اللي كنا بنقابل الله فيه بطريقة خاصة. دلوقتي محتاجين نفتكر ده. الرب يسوع بيقول انه العبادة مرتبطة بالقلب، وانا اكدت طبعا على نقطة انك تقدر تعبد الله لوحدك سواء في أوضة في المستشفى او في اي مكان تاني. لكن في حاجة مختلفة لما بنتجمع مع بعض في الاجتماع دلوقتي وبنعبد الله مع بعض، وده مكان خاص جدا، مش بسبب الطوب والاسمنت، لكن لان الله بيسكن وسط شعبه. يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب، وده صراعي. دي الحاجة اللي بتوجع قلبي لما نتكلم عن اساليب العبادة ونختصرها في الكلام والطريقة، وبننسى انه العبادة في الاساس مرتبطة بالقلب. احنا مش امنا لو هنختصر العبادة في الكلام او لما نرنم عن الله لكن مش بنطلبه، هو لما نسبحه ومش بنطيعه. افتكر معايا كلام يسوع للفريسيين، هو قال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كانوا بيرنموا ترانيم صحيحة، وممكن كمان كان عندهم خلافات وقتها وبيسألوا هل المفروض العبادة تكون معاصرة ولا تقليدية. كانوا بيرنموا ترانيم حلوة، لكن يسوع قال قلبكم مبتعد عني بعيدا. يسوع بيفكرنا انه العبادة مرتبطة بالقلب. تاني نقطة، العبادة مرتبطة بالحق، وده موجود في نفس الآية في عدد 23. ده معناه ايه؟ اول حاجة الحق فيما يتعلق بمين هو الله. احنا بنيجي لمحضر الله وعارفين اننا في حضرة الاله القدوس الحقيقي الوحيد. يا صديقي، الاله اللي بنعبده مش هو اله برامج التلفزيون بتاعت دلوقتي، مش هو ده الله اللي الكل يقدر يوصله في اي وقت وبأي طريقة ومن خلال أي اسم، ومش هو ده الله اللي بنتكلم عنه، ده إله الأساطير والغيبيات. احنا بنيجي لله اللي بيطلب ذبيحة قبل ما نقرب منه، وعشان السبب ده بنروح لله باسم يسوع. احنا على طول بنبدأ أوقات العبادة بالطريقة دي، لأنه لو ما عملناش كده هنتفاجئ إننا هنترفض، وعشان كده بنفضل نروح له ونروح له ونروح له، وبنعرف إن هو ده الإله القدوس، وبنعرف الحق

0: عن الله وعن إحنا مين. بالرغم من أخطائي الكتير وأنا متأكد إنها كتير، إلا إنه الحاجة الوحيدة اللي بحب أعملها هي إني أعيش اللي بوعظ بيه. أنا مش طول الوقت بعمل كده، أوقات بوعظ بطريقة أبعد من اختباري. من كذا سنة في يوم سبت بالليل كنت باصص في المراية وبتدرب على العظة اللي هقولها، وأولادي تعودوا يقولوا بابا بيتدرب على اللي هيوعظه. أنا ما بقتش أعمل كده تاني، ممكن أكون اتخطيت ده، لكن قلت الأسبوع ده أنا بتكلم عن عبادة الله وأعتقد أني محتاج أقعد وقت زيادة علشان أعبد الله أكتر. عشان كده لما بدأت أعبد الله أقصد أعبده بجدية، كنت مدهش من كل الحاجات اللي الله لفت نظري ليها. هو قال لي إيه أخبار الخطية دي اللي أنت لسه محتفظ بيها لغاية دلوقتي؟ وإيه أخبار الأفكار اللي في دماغك اللي لسه ما اعترفتش بيها لحد؟ وإيه أخبار الموضوع ده اللي ما اهتمتش بيه؟ وفجأة بدأت أدرك أنه عمل العبادة معناه أني لما بعبد الله بجد فأول شيء بيعمله هو أنه بيبدأ في تطهيري. وبدأت أدرك من جديد قد إيه العبادة باللسان بس والقلب بعيد سهلة جدا، ولو كنا جدين وبنعبد بالحق فإحنا بنعبد زي إشعياء اللي قال ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأت رب الجنود. وبنسجد قدام الله وبنعبده ونقول يا رب احنا خطاه احنا خطاه لكننا بنسجد ليك، وهي دي العبادة بالحق. ان شاء الله في المرة اللي جاية اللي هوعظ فيها عن العبادة، العظة التانية في السلسلة دي اللي بتتكون من عظتين، بتمنى اتكلم عن تكلفة العبادة. الامر مش بس اني بحضر الكنيسة وبرنم على الرغم انه الترانيم جميلة والفريق رائع، لكن يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب والأمانة والحق. ثالث نقطة، المسيح بيقول لنا أنه العبادة مرتبطة بالأولوية، ودي أكتر نقطة بتشدني جدا. العبادة مرتبطة بالأولوية، يسوع بيقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، أو زي ما الترجمة اللي عندي بتقول هم دول الساجدين اللي الآب عايزهم. كلمة الله بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، في أخبار الأيام التانية 16-9. عينين الرب بتجول بين صفوف كنيسة مودي طول الوقت هنا، عين الرب موجودة حتى في البلكون، عين الرب بتدخل للبيوت، عين الله بتمشي وسط شعب الله. والله بيقول أنا طالب شخص بيعبدني بالروح والحق. الله طالب مثل هؤلاء، لكن إيه اللي بيحصل لنا؟ انت عارف اننا مشغولين جدا وتعبانين جدا، والله اوقات مش بيكون موجود معانا زي ما بنكون متوقعين، ومش بيستجيب لصلواتنا، ومش بنكون مدركين انه الصلاة غير المستجابة من الطرق اللي بيدور بيها الله على العابدين. احنا مش مدركين ده، فبنفكر ان الله هجرنا، ومش بنكون فاهمين ايه اللي بيحصل. لكن الله بيكون عايز يجذبنا وبيدور علينا، وممكن يلاقي واحد من كل 10 أو واحد من كل 20. أنا مش متأكد، لكن عارف أنه تقريبا مستحيل تنمية عابدين في ثقافة غنية، لأنه كل ما كان الشغل بتاعنا في أمان وعلاقاتنا في أمان والحياة ماشية بشكل كويس فمش هنطلب الله. عشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك اننا محتاجين ليه اكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الاحباطات في الحياة معناها ان الله بيدور علينا. الله بيقول انا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الاشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم احنا مسنودين عليه عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه، ونصرخ مع اساف ونقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله الى الدهر، ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى ايوب 10 اولاد والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها. والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء، إرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو إنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت: يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، ومعندي الثقة إني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردة.
1: واحدة من الأمور اللي المفروض نواجهها على طول لما نتكلم عن الله وعبادتنا ولما نكون عايزين نعرفه أكتر هي حقيقة إن الله غير منظور. بكل تأكيد بنؤمن بالله وبنحبه، لكن الحقيقة هي لما بنيجي الكنيسة أوقات كتير مش بنعرفه، لأننا مش شايفينه ولا لمسينه ولا حاسين بيه، لكن بالرغم من ده الله حقيقي جدا. ومن الأمور اللي بيعلمها الكتاب المقدس بوضوح بيعلنها في المقطع ده وفي مقاطع تانية، وبيقول لنا إن الله محتاج عابدين يقربوا منه فيقرب هو منهم. وزي ما القديس أوغسطينوس قال في الصفحة الأولى من اعترافاته: يا رب لقد خلقتنا لك وقلوبنا لن تجد راحتها إلا فيك. والمقطع اللي كنا بنتأمل فيه بيفكرنا بحقيقة إن الله بالفعل بيسدد احتياجات عميقة، لكنه بيعمل ده في حياة كل شخص بيدور عليه باجتهاد. العبادة هي أهم حاجة نقدر نعملها سواء كانت الحياة ماشية بشكل كويس أو سيء، والناس اللي بتسبح بيقدموا المجد لله. ياريت نقف جنب السمرية ونعمل زيها. النهاردة سمعنا أكتر عن عظة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاي هنعرف أكتر عن مشكلة الصلاة غير مستجابة واللي بتدفعنا للعبادة الحقيقية. برنامج الرقد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

حلقة عدد 29 دخول الموت بين البشر. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اللي هو كلمة الله اليوم، ومن رسالة الرسول بولس اللي هو واحد من رسل السيد المسيح المشهورين، رسالة كتبها إلى كنيسة في روما اسمه الرسالة إلى مؤمنين روما، ومن الإصحاح 5 ومن الآية 18 والآية 19.

يقول: فإذن كما أن معصية واحدة جلبت الدينونة على جميع البشر، كذلك فإن برا واحدا يجلب التبرير المؤدي إلى الحياة لجميع البشر. فكما أن بعصيان الإنسان الواحد جعل الكثيرين خاطئين، فكذلك أيضا بطاعة الواحد سيجعل الكثيرين أبرار. هنا يتكلم على إنسان وإنسان آخر. الإنسان الأول وهو آدم بعصيانه إلى الله دخل الخطية ودخل الموت، الموت الروحي والجسدي أيضا بين البشر. ومن اللحظة اللي سقط فيها آدم وخطأ، وإحنا كنا من سلالة آدم، دخل فينا الموت الروحي وبعدنا على الله. علاش؟ لخطر طبيعتنا طبيعة آدم، جايين من آدم، واللي عمله آدم نعمله إحنا. معناها الطبيعة هي اللي تحكم فينا، طبيعة البشري البشر. كما مثلا القطوس يعوي والحوتة تعوم في الماء لخطر طبيعتها، مش ممكن تطلب من القطوس باش ينبح مثلا لخطر مش طبيعته. وهذه الطبيعة البشرية هي اللي عطتنا الهلاك وعطتنا البعد عن الله وما نحسوش أن في أحنا في سلام مع الله. لكن يقول الكتاب المقدس الإنجيل عن طريق الرسول بولس أن دخل إنسان آخر بين البشر وهو المسيح، اللي هو روح الله، مش مولود من راجل ومرأة كبقية الأنبياء، هو روح الله كلمة الله لأصبحت إنسان وبشر وحل بيننا. المسيح ذاك هو الإنسان الجديد اللي فيه طبيعة الله، وكي نؤمن بالمسيح ناخذ طبيعة إلهية، طبيعة المسيح فينا تدخل فينا، ونولي نحب الله بطريقة جديدة، حون نعمل شريعة الله بطريقة جديدة، لأن روح الله لولد المسيح هو نفسه اللي باش يسكن فينا. وهذاك علاش بعصيان إنسان واحد دخلت الموت والعصيان إلى جميع البشر، لكن بطاعة الإنسان الواحد الروحي المسيح صرنا كنا متبررين، يعني دفعت خطيتنا كلها وأصبحنا أبرار في المسيح، متبررين مش بالأعمال متاعنا، مش بالتقوى متاعنا ولا بالطقوس الدينية ولا لخطر زرنا أماكن مقدسة، لا لا ما ينفع حتى شيء. لينفع فينا هو الإيمان، الإيمان بالمسيح القدوس الكامل ابن الله الأوحد اللي مات من أجلك ومن أجلي باش يورينا محبته ويعطينا ضمان أننا في سلام مع الله وأننا حياة الأبدية. هذاك علاش نحبك أخي المشاهد والمشاهدة أنك تدخل في الطبيعة الإلهية، تدخل بالإيمان بالمسيح في هالطبيعة الجديدة وتصبح مؤمن بالمسيح وعندك الثقة أنك لك حياة أبدية إلى الأبد حتى بعد الموت. وهذا هي الوعد اللي وعد بها الله، أن كل من آمن به ينال حياة الأبدية. المسيح جاء باش يعطينا حياة، ما جاش باش يعطينا شريعة وفرائض وطقوس وباش يهددنا، لا، جاء بمحبة الله اللي تجسمت فيه، مات على الصليب، قام بين الأموات في اليوم الثالث، وهو الآن حي عند الله يشفع في كل من يؤمن به ويسمع في كل صلاة من القلب. هذاك علاش صلي أختي وأخويا للمسيح وقل له ادخل في قلبي، وهو باش يسمع صلاتك. أخي المستمع والمشاهد ولا المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: المعروف أن الحديد معدن قوي جدا وصعب يتكسر أو يتدمر، بس الغريبة بقى أن شوية رطوبة في الجو تخلي الحديد يصدي ويبوظ. الصدى هو أن الحديد بياخد مية أو رطوبة ويكون مركب جديد قابل للذوبان، فبتدوب حتة منه وشوية شوية يخلص ويختفي. كلنا بنشوف مصير المية اللي عندنا في البيوت وإزاي تقريبا بتتاكل من الصدى ويختفي منها جزء، وبنشوف عربيات في خرابة أو في منطقة خردة قربت تخلص تقريبا من كتر الصدى. يا ترى إحنا زي الحديد ممكن ندمر نفسنا بنفسنا؟ يعني من غير أي تأثير خارجي ممكن ندمر روحنا؟ طبعا. إزاي؟ لو إحنا جوانا حقد أو كره الحد، إحنا اللي بنتعب في الحقيقة وبنأذي نفسنا. لو جوانا مرارة مش بتروح من ناحية حد معين، إحنا لا نتفرس. وهم في الحقيقة الناس اللي فرسنا دول ولا على بالهم، هم بيتصرفوا عادي جدا ولا فارق معاهم. طيب ما كده إحنا بقى اللي هنعيا. طب لو جوانا شعور بالفشل أو الإحباط وسايبينه، هيدمرنا من جوه، هيخلينا حاسين إن إحنا مش ناجحين، وده هيأثر على نفسيتنا ويتعبنا، ونبقى زي الحديد شكلنا في الأول جامد بس بعد شوية بننهار لغاية ما نختفي من الوجود. الحاجات دي بنسميها مفاتيح التدمير الذاتي. مفاتيح التدمير الذاتي، دور جواك على مفاتيح التدمير الذاتي دي وتخلص منها قبل ما هي تخلص عليك. أعمل إيه يعني؟ روح لربنا، خليه يعلمك تسامح وتغفر عشان الحقد والمرارة يروحوا. خليه يساعدك إنك تتغلب على الشعور بالفشل والإحباط عشان الإحساس الوحش ده ما يأثرش عليك. صدق إن حياتك في إيد ربنا تتبني مش تنهار، وإن ربنا هو اللي يقدر يساعدك تتخلص من مفاتيح التفجير الذاتي.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: فلا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن خطايانا، لا يشطب الله خطية من خطايانا مقابل عمل صالح نقوم به،
7: ولا الذبائح مع أن الدم هو النفس وسفك الدم هو السبيل إلى المغفرة، نفس مقابل نفس.
8: لكن نفس الحيوان ليست في مرتبة نفس الإنسان،
9: لا الأعمال ولا التقدمات ولا الذبائح.
6: سددت كل المنافذ إلى الغفران.
9: أنا لم أسد شيئا، وهل عندي القدرة على الفتح أو السداد؟
10: لا يقصدك حسام بذلك يا مريم.
9: فمن يقصد؟
10: يقصدنا، يقصد المنطق العقلي الذي نفكر به في المشكلة. نعم يا حسام، إن سدت السبل لا طريق بشري للفداء، الإنسان غير قادر أو مؤهل للقيام بعملية فداء الإنسان.
8: فمن يقدر؟ من يستطيع ذلك؟
9: الذي يستطيع كل شيء، القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى.

0: بدراسة الكتاب المقدس ومتابعة أعمال الله للإنسان ومحاولات الإنسان العودة إلى الله واستعادة الشركة معه، نجد أنه حتى الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الوصول إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنه.
1: لذلك قلت إن الطريق أصبح مسدودا.
2: لكن مريم قالت إن الله قادر على فداء الإنسان
3: بذبيحة جديدة.
0: نعم، لكن لها صفات خاصة وشروط معينة يجب توافرها حتى تكون كافية لتوفي مطالب عدالة الله.
4: أول تلك الشروط أن تكون الفدية مساوية على الأقل لما تفتديه.
1: الحيوان أقل من الإنسان.
2: ليس أقل من إنسان ليفدي إنسان.
0: إنسان مقابل إنسان، فماذا لو كان المطلوب فداؤه هو الإنسان، الناس جميعا؟
3: الناس جميعا؟ كلهم هكذا؟ حزمة واحدة؟
4: حزمة تشمل كل الناس منذ آدم حتى الآن، ومن الآن حتى يوم القيامة.
1: ومن يمكن أن يكون معادلا لكل هؤلاء الناس؟
2: إن سدت الطريق مرة أخرى.
0: وثاني تلك الشروط أن يكون من نفس جنس الإنسان.
3: ماذا تقصد بالجنس يا عم قاسم؟
4: أن يكون إنسانا مثلنا، لا ملاكا أو جنا أو خليقة غيرنا.
1: إنسانا مثلنا لكن يساوي كل الناس.
0: وثالث شرط أن يكون طاهرا، لم تلوثه خطية أو تشب قداسته شائبة، إنسانا خاليا من الخطية خلوا تاما
4: ومعصوما من الخطية، غير قابل للسقوط في الخطية.
2: تصعبينها يا مريم، ألا يكفي أن يكون خاليا من الخطية؟ تريدينه معصوما منها أيضا؟
4: لست أنا التي تريد، إنما المنطق والعقل هو الذي يحتم ذلك. نحن نفكر تفكيرا عقليا منطقيا يا سمر.
3: وكل ما نقول عقلي منطقي.
0: ورابع تلك الشروط أن يكون مالكا لنفسه، ليس ملكا لأحد. لا يحق لفاد أن يقدم نفسه فدية إن لم يكن مالكا لنفسه.
1: هذا شرط غريب جدا، أي مخلوق مالك لنفسه؟
2: كل مخلوق ملك لخالقه، لله سبحانه وتعالى.
3: فلا يكون مخلوقا؟ لا يكون مخلوقا؟
4: نعم، لا يكون مخلوقا.
0: ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في حضرة الله إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته.
1: عدالة الله وقداسته لا حد لهما يا عم قاسم.
0: فالفادي يجب أن يكون أيضا له مكانة سامية لا حد لها يا حسام.
4: مكانة تسمح أن يفي بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها.
3: هذه شروط صعبة جدا، مستحيلة.
2: مساو أو أكبر من إنسان من جنسه، طاهر بلا خطية ومعصوم منها،
1: مالك لنفسه، غير مخلوق مملوك للخالق، له مكانة سامية لا حد لها. من يتصف بكل هذه الشروط؟
0: لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
1: الله، أستغفر الله، أستغفر الله.
2: الله ليس إنسانا
3: ولا يمكن أن يكون فدية للإنسان.
4: بدون ذلك لا يكون فداء ولا غفران ولا كفارة.

0: حتى تكون مناقشتنا مجدية، تعالوا نتأمل معا من يصلح في ضوء هذه الشروط لأن يكون فاديا.
1: وهل لابد من فاد؟
2: الفداء يحتاج إلى فاد يقوم به.
3: والفداء والفادي هما الطريق الوحيد للغفران كما قلنا.
4: شروطك يا عم قاسم ليست متوفرة في أحد.
1: قلنا إنها متوفرة في الله سبحانه وتعالى،
2: لكن الله هو الذي يطالب بالفدية حتى يمنح الغفران.
3: نعم، هو صاحب الحق في الفدية.
4: فكيف يسددها؟ يسدد الفدية لنفسه؟
3: ولماذا لا؟
4: مستحق الفدية، يدفع الفدية، يتنازل عنها إذن.
1: قلنا لا يمكن بسبب كماله وعدالته أن يتنازل عنها. مشكلة،
2: مستحيل أن يسدد لنفسه، مستحيل.
0: فمن الذي يسدد إذن؟
4: أحد غيره.
0: من؟ من به الشروط اللازمة؟
4: لا أعرف.
1: لا أحد يعرف.
2: عقدت المشكلة يا عم قاسم، لا حل.
3: الله سبحانه وتعالى أوجد الحل.
4: كيف؟
2: كيف؟
3: أصبح هو الفادي بنفسه، ناب عنا ودفع الفدية لنفسه
4: بالتجسد. أليس هذا ما تقولون؟ الله أصبح إنسانا ومات عنا ليدفع ثمن الخطيئة ويفتح الباب أمام البشرية للغفران.
0: نعم، هذا ما نقول، لأن الفادي لابد أن يكون إنسانا.
4: العقل لا يقبل ما تقولون.
3: فماذا تقول أنت؟
4: الله لا يصبح إنسانا.
1: مستحيل أن يتحول الله إلى إنسان.
0: لا يقدر؟
2: لا نقول إنه لا يقدر، بل لا يمكن.
0: يقدر ويريد، فما المانع؟
4: عقولنا يا عم قاسم، عقولنا.
3: فالعجز في عقولنا التي لا تستطيع أن تفهم أو تقبل.
4: نعم، لا نفهم ولا نقبل.
0: فهل تفهم وتقبل أن يبقى الإنسان في خطيته مقيدا بحكم موت أبدي لا براء له منه؟
1: لا، هذا أيضا لا يقبله العقل. لن يترك الله الإنسان هكذا محكوما عليه بالموت الأبدي.
2: هو سبحانه الرحمن الرحيم يريد أن يبرئه من الحكم.
3: وهل نفهم أو نقبل أن نجد إنسانا به الشروط التي يتحتم توافرها في الفادي؟
4: لا، لا يوجد إنسان مؤهل لذلك.

0: أما الله سبحانه وتعالى به كل تلك الشروط، ويستطيع ويريد أن يفدينا ويغفر لنا خطايانا ويبررنا من الحكم، وذلك يتم لو اتخذ لنفسه جسدا وأصبح إنسانا مثلنا،
1: وذلك أمر لا يتعذر عليه.
2: لكنه الله، الله إنسان،
3: ألا يقلل ذلك من قدره؟ أستغفر الله.
4: ويحده ويحدده في جسد بشري.
1: الله لا ينحصر في مكان ما، لا يتحيز بحيز. وجوده في مكان ما لا يمنع وجوده في مكان آخر في نفس الوقت. فالله الموجود في كل مكان يمكن أن يضع نفسه في جسد إنسان،
0: ويكون في نفس الوقت في كل مكان.
1: حل في العليقة وهو يتكلم مع موسى، وكان في كل مكان في نفس الوقت،
0: فلماذا لا يحل في جسد إنسان؟ ولن يفقد يا سمر مجده الذاتي، ولن يقلل من شأنه. لا، مجد الله لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقصان على الإطلاق.
3: فلا بد أن يكون هذا الجسد البشري لائقا بالله.
2: إنسان يحتوي الله، أي إنسان يجب أن يكون
4: طاهرا كل الطهر، بلا شائبة، بلا خطيئة، إنسانا كاملا،
1: ليس من زرع بشر، روحيا مقدسا متميزا،
3: لا يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
0: بل يجب أن يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
3: كيف يا عم قاسم؟ هو الله
0: وهو الإنسان. الفادي يجب أن يكون من نفس جنس الإنسان، إنسان تام بكل ما بالإنسان،
1: ما عدا الخطية.
4: طبعا ما عدا الخطية، لأنه سيقدم نفسه فدية عن الخطاة لله.
0: وهكذا توفرت الشروط وأمكن تحقيقها
1: في المسيح يسوع. يقول بطرس الرسول: إنكم قد افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل إنشاء العالم.
0: يكفي هذا الآن. شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟ ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

or the Passion Radio Network free app that you can download. Or they're listening to C'est la vie Radio. That's radio clv.org. درجة الحرارة المئوية في القاهرة 35، تونس 37، الجزائر 33، كاسابلانكا 29، اسكندرية 28، أسوان 40، عمان 32، المنيا 35، شرم الشيخ 36، ودبي 35. That's your weather forecast and your temperatures from the four corners of the United States to the four corners of the world, underwritten by Integrated IT. You can call Matt Bowman at 505-801-9151. That's 505-801-9151. Pardon me, 9151. Bringing us the weather here on Passion Radio and C'est la vie Radio.

لأني عريان. كان ليا صديق حصلت معاه قصة محرجة جدا، لكن بجد القصة دي كانت واقعية. رن جرس التليفون في بيته، كان اللي بيرن عليه واحد من أصحابه. كان صديقه دوا قرر إنه يتهرب من الرد لأن كان في ظروف معينة. ابن صديقي رفع السماعة في الوقت اللي كان فيه صوت بابا من جوه الأوضة بيقول بصوت عالي جدا لو فلان قل له بابا مش موجود، وكمل كلامه بنفس الصوت العالي وهو بيكلم نفسه بكل غيظ أصله عمل لي صداع. ولكن للأسف كان صاحبه اللي على الخط التاني سامع كل كلمة من الكلمتين اللي اتقالوا، ما استناش طبعا ان الولد يقول له الرسالة دي وقفل الخط. بسبب الموقف العجيب دوا انقطعت العلاقات بين الاتنين تماما، مع انهم كانوا من أعز الأصحاب. اللي ضايق أكتر في الموقف إن اللي كان متصل أصلاً كان عاوز يخبر صاحبه بإعلان شغل بمقابل مغري جداً في الجريدة الرسمية، بس للأسف صاحبنا خسر مش بس صاحبه، لكن كمان خسر المكالمة اللي هتوصله الشغل بدخل عالي جداً. أنت عارف الموقف ده بيفكرني بإيه؟ طبعاً مع الفارق، بالضبط قصة أبونا آدم في الجنة اللي رفض إنه يظهر قدام ربنا بحجة إنه عريان، وده كان أول اعتراف لأول واحد في التاريخ اعترف بيه على نفسه. لما سمع صوت ربنا بيقول له آدم أين أنت؟ جه رد آدم يمكن من ورا شجرة، يمكن هو مستخبي، سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. مرات الواحد بيشعر بعد ضغوط معينة أو بعد ما بيكتشف وحشته في موقف محرج زي موقف صاحبنا أنه تعرى أو انكشف أو أنه اتمسك في حالة من حالات التلبس أو بانت نواياه على حقيقتها أو اتكشف المستور أو اللي مخبيه جواه لفترة في لحظة ضعف منه أو خوف. ساعتها قد إيه الموقف بيبقى سيء لأبعد الحدود. يا ناس اتدمرت جواها بسبب فضيحة، ويا ناس سابت بلدها وشغلها أو الناس اللي تعرفهم بسبب فيلم مش كويس نزل مثلا على النت. صاحبك لو سمعك على حقيقتك ممكن ما يكملش علاقته بيك. مراتك لو عرفت الحقيقة ممكن تطلب الطلاق بدون تردد. إذا كان الواحد مننا مرات بيتصدم أصلاً في نفسه ويقول أنا إزاي عملت كده؟ أو إزاي أنا أقول الكلام ده أصلاً؟ عزيزي، يمكن تكون اتعرضت الموقف بالشكل ده، أو يمكن يكون لسه ما حصلش معاك، يا ترى هتعمل إيه ساعتها؟ مع كل ده في خبر كويس جداً ليك النهاردة، إن الوحيد اللي بيبقى عارف الحقيقة كلها وما بيتفاجئش أبداً هو واحد بس، هو ربنا، مع إنه عارف الحقيقة اللي جواك دلوقتي واللي جاي بكرة كمان، لكن مع كده بيدور عليك زي ما أنت مع كل أعذارك مع عريك ومكشوف قدامه الأخطار. لما تحس إنك قدام قدسته عريان مش عارف تشوف نفسك قدام مراية واحدة، أرجوك أرجوك ما تهربش منه. لما تحس إن طعم الحقيقة مر على لسانك ما تخافش تقولها له، لأنه الوحيد اللي بيتصل بيك دلوقتي علشان يقولك اعتبر حضني ستر لعريك وإيدي غطى لضعفك. أنا مش بتساهل مع خطيتك ومع معاصيك لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح. لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل، مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات. تقديم أمير كيني.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزا نبراوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوتكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. لما الإنسان بيعمل عملية بسبب كسر في العظم أو أي عملية تخص العظم بالذات، الموضوع بعد كده بيحتاج لعلاج طبيعي، ومش بينجح أبدا الموضوع ده إلا بالعلاج الطبيعي، وإلا هتفضل عضلات الرجل أو الإيد اللي هي كان فيها العملية متيبسة وضعيفة جدا وما بتتحركش، لأنها فعلا قعدت فترة من غير حركة بسبب العملية. العلاج الطبيعي كل اللي بيعمله إنه بيساعد الإيد أو الرجل إنها تتحرك، فبيقوي العضلة علشان تتحرك كويس. وعلى فكرة العلاج الطبيعي ده مؤلم جداً، ولو كنت جربتي أو حد تاني من اللي تعرفيه جرب هتشوفي قد إيه بيتألم قوي الشخص لما الدكتور بيحاول يقوم معاه بالعلاج الطبيعي، وممكن يصرخ كمان من كتر الألم. ولما بيبقى مش عايز ونفسه يقوم ويتحرك، الدكتور بيصر يقعده عشان لازم يكمل جلسة العلاج الطبيعي، وإلا هي مش هتجيب نتيجة. ولولا ما فعلا المريض يقعد للآخر، لولا ما العضلة عنده ترجع قوية تاني ويقدر يمشي عليها أو يستخدمها. الموضوع ده بيفكرني بآية جميلة قوي في يعقوب أصحاح 1:2-4، بتقول كده الآية دي: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام. اسمعي كده اللي جاية بتقول إيه: لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. التجارب بالضبط زي العلاج الطبيعي، بتدي قوة في عضلاتك الروحية، وإلا هتفضلي ضعيفة، وعلاقتك بربنا دايماً هتبقى ضعيفة، مفيش نمو، مفيش عمق، أنت قاعدة بس من برة، لكن ما دخلتيش لعمق العلاقة الروحية مع الله. وجود التجارب في حياتك هي اللي بتقوي عضلة حياتك الروحية، هي اللي بتخليك تامة وكاملة غير ناقصة في شيء. بس حقيقي الموضوع متوقف عليك أنت وعلى رد فعلك تجاه التجربة. يعني لو اتألمتي قلتي مش قادرة، أنت مش هتقدري تتعلمي ولا يحصل عمق في علاقتك بالله. خلي بالك الآية بتقول كده: احسبوه كل فرح في الوقت الصعب في الامتحان. يعني كم مرة وقفتي قدام ربنا لما حصلت لك مشكلة وقلتي له: يا رب ليه بتسمح بكده؟ خد لي حقي، انت ليه ناسيني يا رب؟ وخصوصا لو شعرتي بانك فعلا اتظلمتي بسبب امانتك وحياتك الحلوة مع ربنا، وساعتها بتصوري اكتر وتقول: يا رب انت سمحت بالظلم رغم اني انا امينة معاك. بس انا عايزة افكرك بقصة جميلة قوي في الكتاب المقدس عن يوسف. فاكرة يوسف هل كان بيعمل أي شر في حياته ولا كان أمين؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. الكتاب المقدس شهد إنه كان أمين، بس حياته كان فيها إيه؟ بسبب أمانته دي اترمى في السجن لأنه مرضيش يمارس الجنس مع زوجة فتيفار. قال لها لا، أنا ما أقدرش أعمل الشر ده في عينين الله. والنتيجة مش إنه اتفق عشان هو أمين، لا، اترمى في السجن عشان هو أمين. بس الظلم ما منعش يوسف إنه يكمل الحياة دي، كمل الحياة الأمينة مع الله. وإيه كانت النتيجة؟ الله اداله مركز كبير، مركز كان محتاج لحكمة لإدارة مصر. كان تاني راجل في مصر، كان هو اللي بيحكم البلد. الوحيد اللي كان أعلى منه في المركز هو فرعون. بعد كده كل شعب مصر كان بيخضع له ويسمع له. بس تخيل حياة يوسف قبل ما يتبهدل، كان متدلع في بيت باباه، وكان بيتعمله القميص الملون، وما كانش بيروح يرعى مع إخواته. فلو كان مسك المركز ده وهو في الوضع ده، أكيد كان هيفشل، لأنه ما كانتش عنده الحكمة اللي اتوجدت فيه بسبب كل الظروف الصعبة دي. علشان الله يأهله للمركز الكبير ده، كان لازم يخليه يتقوى شوية ويتشد شوية. وفعلا خلال الأيام الصعبة اللي عاشها في مصر، قدر يكون قوي ويعتمد على نفسه، وكمان يكون متواضع، وبكده كان جاهز للمهمة. عزيزتي، إذا كان ربنا سمح بوجود تجربة صعبة بتمر بيها، تجربة مالية، تجربة فقدان شخص، تجربة في حياتك الزوجية، فتأكدي إن ده بيكون لصنفرة شخصيتك عشان يطلع منها أي زوائد مش صح. بيصنفر شخصيتك من كل أمور سلبية محتاجة إنها تتعدل فيك. ودورك إنك ترفعي عينك لي وتقولي لي يا رب من فضلك ساعدني، قويني، أنا مش قادرة لوحدي أواجه الصعوبات دي. بدل ما تقول يا رب ليه بتعمل كده فيا، قول يا رب خليني أواجه الصعوبات دي وإنت سندني. طبعا هتحسي بألم، بس التجارب دي ضرورية ومهمة لتقوية عضلاتك الروحية. وهو وعد إنه هيكون معاكي ومش هيسيبك، بس الحقيقة النتيجة ممتازة، تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. التجارب هي الوسيلة الوحيدة للنمو في حياتك مع الله. يعني لو عضلة الغفران عندك ضعيفة، هيعرضك لناس تجرحك علشان يقوي عندك العضلة دي. لو انت مش بتقدر تستحمل الشخصيات الصعبة اللي أسلوبها مش حلو، هيعرضك لناس زي كده كعلاج طبيعي علشان يقوي عندك عضلة التحمل، انك تتحملي الناس اللي في الشخصية دي. وهيفضل كده معاكي كل ما تنهي جلسة علاج طبيعي في امر ربنا عايز يقولهولك، هيدخلك في جلسة تانية، وهيفضل كده معاكي على طول. بس خلي بالك ان كل ما بتتنقلي من تقوية عضلة لتقوية عضلة تاني، ده معناه انه عندك نمو في علاقتك بربنا، وهتدخلي اكتر للعمق في الشركة مع الله. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكي النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: اختر كلامك قبل أن تتحدث، وأعط للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
3: أهلا بيك صديقي المستمع في برنامج كلام من القلب. استكمل مع بعض كلامنا عن الإيمان اللي بدأناه في الحلقة السابقة. قلنا فيه أنه الإيمان يعطينا فهم للطريقة اللي الله يتدخل بيها في حياتنا، لكلام الله لينا وإزاي نميز صوته، لإزاي الله يستوقفنا في الحياة. قرايتنا من عبرانيين 11 الأعداد من 8 ل 10.
4: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله.
3: بيتحكي في مرة مرات عن رحلة من رحلات أحد الكنائس، وهم في وسط الرحلة حصل موقف إن وقع من أحد البنات شنطة، وقعت في حفرة، ولقوا إنه الحل الوحيد إنهم ينزلوا طفل صغير يربطوه بحبل عشان ينزل يجيب ليهم الشنطة دي. طفل قال لهم مستعد أعمل كل حاجة، مستعد أسمع كلامكو وأنزل، بس عندي شرط واحد، إني بابا هو اللي يمسك الحبل، إنه الشخص اللي أثق فيه ومستعد أنزل لو شفته هو واقف وهو ماسك الحبل أنا مستعد أطيع، مستعد أنزل وأعمل كل اللي أنتوا عايزينه مني. وده صورة بسيطة قوي عن علاقة الإيمان بالطاعة اللي الرب بيتحدانا بيها النهاردة بيحطها قدامك. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع. هتفضل الطاعة معضلة صعبة جدا، هتفضل الطاعة أمر صعب في حياتنا لحد ما عينينا تتفتح على عظمة هذا الإله اللي بيدعونا أن نطيعه. تحديات الطاعة كبيرة قوي في حياة إبراهيم، لكن خلينا نقف عند تحديات ثلاثة بنواجهها كل يوم في حياتنا الطبيعية وكل يوم وإحنا عايشين في العالم اللي مليء بالصراعات ومليء بالتحديات. أول تحدي كان قدام إبراهيم، يقول عنه كتاب مقدس: لا يعلم إلى أين. بيقف الرب هو عايش وسط بيته، هو عايش وسط عيلته، هو عايش وسط قبيلته في مجتمع قبلي بيعتمد على الحماية والضمان، يعتمد على أمور كتير جدا. بيقول له أخرج إلى الأرض التي أريك، والكتاب يقول لنا لا يعلم إلى أين يذهب. هو مش عارف شكل حياته، هو مش عارف شكل أيامه، هو مش عارف أي أمر، هو مش عارف إزاي هتكون شكل الحياة، هو مش عارف الأسرة بتاعته هتعيش إزاي، إيه اللي هيحصل في حياته عن المستقبل، لكنه أطاع أن يخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. محدش يقدر يدينا خريطة وإحنا عايشين في الظروف دي وفي البلد للأيام، محدش يقدر يدينا خريطة وأنا حياتي نفسها غير مستقرة، وأنا إنسان محدود، حياتي زي ما الكتاب يقول عنها كظل. محدش يقدر يديني خريطة لكل يوم من أيام الحياة. ما ينفعش إنه أشترط على ربنا طريقة معينة. كل واحد فينا قدامه نفس التحدي، إني بطيع ربنا وأنا مش عارف إلى أين أذهب. ناس كتير قوي يقولك مش عارف اللي بتخبئه الأيام إيه، مش عارف إيه اللي بيحصل، مش عارف ظروف البلاد والمجتمعات والدول. بنشوف حياة ناس بتتغير من يوم إلى يوم، ما عنديش شكل ولا صورة. لكن عايز أقول إنه مش مهم إلى أين أذهب، المهم مع مين بذهب. الولد ده ما كانش المهم عنده الحفرة أو الحبل، لكن المهم إنه مين اللي ماسك في الحبل. النهاردة مش مهم شكل الأيام، مش مهم إيه الضمانات ولا الأمور، لكن أعلم مع مين بذهب. يمكن مفتاح الكلمة دي كلها يتقال في أعمال الرسل عن إبراهيم لما يقول الكتاب المقدس: ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. مش عارف إيه الطريقة اللي ظهر له بيها، كل اللي عرفه إن الانطباع اللي وصل لحياة إبراهيم أن هذا الإله هو إله المجد. يمكن زي ما بيقول المرنم: تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك. كل حاجة ظلال، حتى المضمون أصبح وكأنه وهمي، حتى المضمون أصبح وكأنه مش كافي. بيقول لنا الكتاب المقدس أنه تعريف الإيمان أنه الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. من ضمن الترجمات ترجمت لنا الآية ديت بمعنى أن تثق أن ما ترجوه سوف يحدث وما لست تراه يقيني. الإيمان بيخلي أن الإله اللي اتقال عنه إله المجد اللي شافه إبراهيم، الإيقان بأمور لا ترى، يصبح الله يقيني في حياتي جدا فأطيعه وإن كنت مش شايفه وإن كنت لا أراه. بيتحكي مشهد رائع جدا عن شخص كان بيسوق عربية أو شاحنة كبيرة جدا بين جبال، واختل توازنه وعرف أنه العربية هتنزل، فنط من العربية بسرعة قبل ما تقع من قمة الجبل. وهو بينط ما لقاش أي حاجة، وهو بيمد إيديه في الهواء كده مسك في فرع شجرة طالع برا القمة خالص، وكل جسمه متعلق في الهواء. حاول يمشي مع فرع الشجرة ده عشان يوصل تاني للأرض ثابته، ما قدرش، كل طاقته كل ثقة للجسم متعلق في الهواء. وبص لقى العربية وقعت تحت وانفجرت، وبس نيران مشتعلة بتقوله إنه ده مصيرك اللي انت رايح له. حاول يعمل كل حاجة معرفش، بدأ ينادي بكل صوته بيقول: حد هنا؟ حد سمعني؟ هل في حد هنا؟ ما عنديش رجاء، مش شايف أي رجاء ولا أمل، هل في حد هنا يسمعني؟ سمع صوت بيقول له: أنا هنا، أنا ربنا سمعك، قريب منك، أنا هنا، محتاج إيه مني بالظبط؟ وبدأ يفكر ويقول له: يعني شايف واحد في ظروفي هيحتاج إيه؟ إيه اللي أحتاجه يعني؟ انقذني، طلعني، تعال بسرعة مد إيديك وامسكني وخدني وحطني على أرض ثابتة، لأني مش هقدر أستحمل وأنا معلق في الهواء بهذه الطريقة. وسمع نفس الصوت اللي كلمه بيقول له: الموضوع أبسط بكتير جدا، لو سبت الفرع هتلاقي إيديا شايلك، بس سيب اللي انت ماسكه، سيب المحدود ده، الفرع ده مش هيقدر يسند عمرك ولا يعمل أي حاجة، سيبه وهتلاقي إيديا شايلك. بص تحتيه وحسه كأنه إيدين ربنا شفافة، يعني مش شايف أي حاجة، وسامع صوت حد مش شايفه، مش شايف حاجة خالص. فبدأ ينادي من جديد ويقول: حد هنا؟ حد سمعني؟ حد يجي ينقذني؟ فربنا بيقول له: ما أنا هنا. قال له: لا، غيرك، طريقتك صعبة. محتاج أثق في حاجة منظورة، محتاج أثق في شخص شايفه، في إيدين ملموسة أحسها. الإيمان يقول لنا تاني إنه اللي أنت مش شايفه حقيقي. وأيامنا أثبتت، واللي عشنا فيه الأيام الفاتت قالت إن حتى اللي أنت شايفه بعينيك طلع مش ثابت، طلع مش يقيني، طلع مش حقيقي. حتى كرسي الحكم، حتى المراكز، حتى السلطة، حتى الصحة، حتى الفلوس، كل ما تراه العين قد يكون غير يقيني، قد يكون غير ثابت. والإله الذي لا تراه يقيني وحقيقي أكتر من كل اللي أنت شايفه. سألت أخت مرة عن القصة دي وقالت يهمني أنه اللي كتب القصة يقول من تاني يا ترى الشخص ده ساب الفرع ولا لا. وكان قدامها إجابة بسيطة جدا، أنه ده إجابة كل شخص في حياته، أنه في مرات بنتعلق بفروع لو عشت ومسكت فيها مش هتقدر تسندك العمر كله. مرات بتحط أمانك وتحط ثقلك كله على فرع، وهذا الفرع غير كافي، وهذا الفرع غير مضمون، وطاقتك مش هتنفع أنك تحملها على هذا الفرع. إبراهيم شخص ترك وخرج وهو لا يعلم إلى أين، لكنه يعلم مع من. ودي دعوة لينا النهاردة بنفس الطريقة، أن نطيع حتى ولو إحنا ما عندناش أي شكل للأيام، لكننا نضمن هذا الشخص. خلينا نسمع عددين من الترنيم مع بعض.

تحدي انك تطيع وانت مش شايف، تحدي انك تطيع وانت مش عارف انت رايح على فين، لكن بتثق في هذا الشخص. لكن تحدي تاني في الزمن، تحدي وهو مش عارف امتى. ربنا ادى الوعد عن سن 75 سنة اباركك واكسرك ويبقى عندك نسل كنجوم السماء وكرمل البحر، والسنين صعبة جدا والزمن كل يوم كل سنة تعدي.

بتحكي مع ربنا المشوار كله، بتقول له ده آخر طاقتي، ومتعامل مع نفس الإله اللي بيمشي بنفس الخطوات. افتكر أخ كان بينه وبين ربنا حاجة بيصلي ليها وقت كتير قوي، وتأخرت عليه أو الأمور اتلخبطت وشاف عكس كده، وبعدين كتب لربنا زي بيت شعر كده بيقول له لما أشوف آخرتها معاك، يعني لما أشوف إيه اللي هيحصل تاني، أنا مش عارف وأنا مش فاهم. دايما في الكتاب بيقول لنا عن الرب، مشهور عنه أنه كان يجي في الهزيع الرابع. كنت دايما أكتب مرات للرب أقوله أنت ليه مدمن الهزيع الرابع؟ أنت ليه دايما بتحبها في الآخر خالص؟ يمكن أول الليل خالص كان عندهم طاقة بيعرفوا يجدفوا، في النص حاولوا، في الهزيع الثالث البطل فيهم واللي قوي جدا عمل كل حاجة، بعد كده كل طاقتهم خلصت وكل أمر خلص، وصلت بيهم أنهم لما شافوا ظنوا مجرد خيال، أو يمكن حطوا خطط كتير خالص وقالوا فيها أنه خلاص إحنا هلكين مفيش أي حل. ينفع أنك تكمل بالإيمان، ينفع أنك تثبت في اللي أنت فيه، ينفع أنه أنت ماشي مع ربنا ما تحبطش في النص، ينفع أنه مع وقت من وقت لوقت، ينفع مع طول الوقت تفضل الإيمان زي شجرة بتكبر جواك وبترمي أصولها لتحت وبترمي جذورها على ربنا، وبيقول له تاني إني واثق فيك. رسول بولس قال حسب انتظاري ورجائي إني لا أخزى في شيء، مش هيخزينا، هنستناه تاني. كتب واحد عبارة مشهورة وقال إن قطار الله وإن كان يبطئ أحيانا لكنه يصل دائما في الوقت الصحيح. قال الرب عن نفسه في وقته أسرع به. من ضمن التشبيهات الجميلة في الكتاب المقدس لما يتكلم عن كما يحرك النسر عشه، وخلونا نتخيل مع بعض النسر وهو بيحرك العش بتاعه من أعلى قمة وبيرمي الفراخ في الهواء طلق كده في العراء، وهو قريب منهم جدا عمال يراقبهم. ومرات تخيل نفسي مكان الفراخ دي عمالة تصرخ وتقول لربنا هموت، ويقول لي ما تخافش ده انت هتتعلم أكتر، أقول لربنا مش قادر، يقول لي لا، أقول له هخبط في برج أو ناطحة سحاب، يقول لي بينك وبينه متر أو اتنين أو تلاتة، أقول له إنه في شجر في السكة ونخل عالي ممكن أخبط فيه، يقول لي أنت بعيد عنه، أقول له الأرض بتقرب، أنا في الهوى مرمي، كما يحرك النسر عشه، أنا ترميت من فوق خالص، يمكن خلاص ضعت، يمكن بقعد أتهمه في النص، يمكن الفراخ دي بتبص للنسر الكبير وهي بينها وبينه كتير من الألم والضيق والتعب، لكن في وقته يبسط جناحيه تاني، يبسط جناحيه، عارفها بالزمن، عارفها بالدقيقة، عارفها باللحظة، وفي وقته أسرع به، يبسط جناحيه ويحملها على منكبي. مش متسابين النهاردة، لكنه حتى وهم في المركب يقول صعد إلى الجبل يصلي، رآهم معذبين في الجسر، شايفهم قريب منهم جدا، يقدر يمشي لهم حتى ولو في الهزيع الرابع، حتى مريم ومرسى يقولوا له خلاص قد أنتن الموضوع عدى، ويمكن عند الرب يقول لهم ده كل ما بتأخر هيزيد المجد أكتر. كل ما بيحصل، عايز أقول صديقي النهاردة ما تستسلمش عند أي نقطة، ما توقفش عند أي نقطة، ما تخرجش الطريق فرعي، تبدأش مع ربنا، خلي الإيمان زي ما بقول إنه شجرة ترمي جذورها وتكمل مع ربنا من يوم إلى يوم. يقولك تاني أنت وانت فانتظرها تأتي إتيانا ولا تتأخر. إيه القضايا اللي في حياتك اللي مستني رب فيها؟ إيه القضايا؟ أسوار أريحة يقول لنا كتاب سقطت بعدما طيف حولها سبعة أيام. يمكن أول مرة وهم بيلفوا كان موليانين رجاء، تاني مرة هم بيلفوا كانت أصعب شوية، يمكن عند مرات في النص وهم بيلفوا زهقوا تعبوا وخلاص بيقولوا كأن الأسوار طولت بعدت عليت مش قادرين، ويمكن بيبصوا لبعض بيقولوا ولا شفنا السور حتى في حجرة واحدة وقعت، ولا شفنا أي أمر حصل، ويمكن مع المرة الرابعة والخامسة والستة بيبصوا لبعض بيقولوا لفينا، إحنا اللي دخنا والأسوار ما دخلتش، إحنا اللي تعبنا، إحنا اللي طاقتنا راحت والأسوار حصينة ومنيعة زي ما هي. وفي اليوم السابع كل طاقتهم في اليوم السابع يلفوها سبع مرات، وعند المرة السابعة ويمكن قبل دي بمرة واحدة كان ناس منهم بتفكر تروح، يمكن قبل دي كان ناس بتفكر ترجع، لكن عند المرة السابعة يسقط السور في مكانه ويلاقوا نفسهم جوه البلد، ويلاقوا نفسهم الأمور اللي لفوا حواليها وقت والأمور اللي خدت منهم زمن طويل جدا يبصوا تاني ويقولوا إنه الرب عملها تاني بعدما طيفة حولها سبعة أيام. في أمور كتير أو ما حصلتش لأنه ما كملناش المشوار للآخر، في أمور لأنه الإيمان نفسه ما كانش زي بذرة عمال

لا تنمو في أعماقنا في أوقات، لأنه كان الرب بينتظر إنه ده ينشئ جوانا لجاجة أكثر، ينشئ جوانا ثقة أكثر. عشان كده يقول بالصبر وبالأناة، بالصبر وبالأناة ينالون المواعيد. خلينا نسمع عددين تاني من الترنيم مع بعض قبل ما نستكمل حديثنا.

الطاعة إنه أطاع وهو مش عارف إلى أين، أطاع وهو مش عارف متى، لكنه أطاع كمان وهو مش عارف كيف. بيبص حواليه، ربنا وعد وعود كبيرة قوي مش لقيلها أي أمر في المنظور. بيبص حواليه ويلاقي مع السنين إن هو قد شاخ، بيبص حواليه ويلاقي صار عاقر، بيبص حواليه ويلاقي إنه يقول الكتاب المقدس مماتية مستودع سارة، انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. كل أمور وقفت لأن ذهننا محدود بالطرق البشرية، لأن ذهننا محدود بالأمور الطبيعية، لأن ذهننا محدود بأفكارنا. بس بنبص على ربنا بيقول له طب أنت هتعملها إزاي؟ مرات بنفتكر كأني ربنا أذكى منا شوية صغيرين، يعني كأنه ربنا زي الطالب المتفوق في الفصل اللي لو أنا جبت 97% هو بيجيب 100%. بس الكتاب بيقول لنا تاني أنه كما علت السماوات فوق الأرض، علت أفكاري عن أفكاركم، علت طرقي عن طرقكم. لازم تدرك أنه طريقة الحل بتاعت ربنا هي ولا فكرة من أفكارك الشخصية. لو بتحط ربنا وتقول له A B C، لو بتحط ربنا وتقول له قدامك ثلاث سكك تحل بيها الموضوع ده، لو عندك لربنا ثلاث اختيارات قدامك، اعرف ان ربنا مش ملزم بولا واحدة فيهم. يقول عنه يجعل في البحر طريق، في المياه القوية مسلكا. علت أفكاري عن أفكاركم، مش الفرق بينكم ربنا نقطة، مش الفرق بينكم ربنا فكرة صغيرة. من صار له مشيرا ولا مرة هينفع انك تعطيله فكرة. كان نعمان السورياني بيقول حاطط فكرة كده، عنده إيمان إنه يخف، بس حاطط لربنا فكرة واحدة، إنه هذا النبي يخرج ويضع يده عليا، وأول ما يحط يده عليا أنا خف وأنا أدفع كمان، أنا مستعد أدفع وعندي أمور كتير أوي مستعد أعملها. وتجيله الفكرة بطريقة غريبة جدا تاني، ويجيله وصفة غريبة جدا، روح إلى مياه النهر وانزل واغتسل 7 مرات، ويقعد يفكر فيها بطرق الطبيعية، يقعد يفكر فيها بحساباته الخاصة، ويقعد يفكر ويقول أبانا وفرفر أفضل من كل المياه اللي هنا، أفضل من مياه الأردن بهذه الطريقة، ويقعد يعملها بحساباته. فكر ربنا غير فكرنا. العذر اللي تكلمنا عنه فكرهم أنه تعالى تاني هو مريض، تعالى يخف، أو حتى أنت قومت بعض الناس من على السرير، يعني بعد ما مات قومت ابنة يايروس، أو ابن أرملة نايين كان في النعش بس لسه ما حطوهوش في القبر، لكن يمكن بنشوف انها زادت، يمكن بنشوف انه عدت الطرق اللي تنفع تتعمل. قالوا الناس عند القبر لم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى، ده ما قدرش، ده في موضوع جديد خالص. لكن يقف بنفس القوة، يقف قدام القبر، ويمكن خدت منه مجهود اقل. في بعض اقامات الموتى كان الرب يمسك بيدها كده عشان يقومها، لكن عند العذر يبص عليه كده وينادي تاني ويقول العازر هلما خارجا. امتى ندرك ان هذا الاله غير محدود بطرقنا الخاص، غير محدود بافكارنا، غير محدود بحلولنا ومشاكلنا؟ اطاع وهو لا يعلم الى اين، مش مهم شكل الايام بس عارف مع مين. اطاع وهو لا يعلم متى، توقيت ربنا غير توقيتي، محتاج اظبط ساعتي على ساعته، محتاج استناه تاني، محتاج يكون بالصبر وبالأناة ننال المواعيد، محتاج أطيع وأنا مش عارف كيف، وأنا ببص حواليا وبقول إنه ملهاش حل تاني، وأنا بشوفها مقفولة خالص، بس أنا بطيعه تاني لأنه يقدر ولأنه يستطيع. تعال اتحد معايا في الصلاة دي تاني. يا رب النهاردة افتح عينيا أشوف عظمتك زي ما شافك إله المجد، افتح عينيا أشوفك عظيم جدا تستحق أن أطيعك يا رب، افتح عيني أشوفه مكسب لحياتي أني أطيعك وأمشي وراك، افتح عيني أشوفك كشخص مش أدور على الأيام أو على وصفة أو على أمان أو على ضمان. فض إيدي من كل فروع خاطئة ماسك فيها، من كل أمور غير كافية وغير يقينية. يا رب تعالى لي في معركة الزمن، تعالى لي عشان لا أكل في الطريق يا رب، قلت يصلى كل حين ولا يمل، تعالى لي يا رب عشان ما استسلمش في السكة في النص، لكن علمني أمشيها معاك بالكامل من يوم إلى يوم، زود جوايا الإيمان كل يوم. تعالى واديني ثقة فيك أنك عندك طرق مش محدودة بطرقنا، عندك أفكار مش محدودة بأفكارنا. ساعدني أعيش حياة الطاعة كل يوم ليك كل المجد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بنوات، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هنتكلم عن الليبستيك أو الروج. روج حلو يعني شفايف طرية ومش متشققة، وعشان كده قبل ما نبدأ نتكلم عن الروج أو الليبستيك خليني أقول لكم كام نصيحة علشان تساعدكم تحافظوا على رطوبة ونعومة شفايفكم. لما تبقى شفايفك ناشفة وبتحس إنك محتاجة تبليهم بلسانك علشان يطروا، الطريقة دي كأنها بتخلي حبة الترطيب اللي فاضلين يتبخروا وده هينشفهم أسرع. لكن دايماً خلي في شنطتك ليب بالم أو زبدة كاكاو تحطي منها لما تحسي إن شفايفك ناشفة. ومهم قوي إنك ما تعضعتيش في شفايفك أو تشدي الجلد الناشف بسنانك أو بإيديكي، لأن ده ممكن يعورها ويبوظها أكتر. هقول لكم كمان على كم ماسك وسكراب للشفايف سهل وممكن تعملوه في البيت علشان يرطب ويقشر الشفايف. معلقة زيت زيتون زائد معلقة عسل زائد معلقة سكر لكن مش خشن، والشفايف بشكل عام رقيقة قوي، عشان كده وانتي بتفركيها افركيها برقة وجنتلي علشان ما تعوريهاش أكتر، وبعدين اشطفيها ومسحيها بالراحة. تاني سكراب هو سكراب الفازلين والسكر الناعم، وبنفس الطريقة دلكي شفايفك برقة وبعدين امسحيها بفوطة دافية. ولو عايزين تعملوا حاجة بس علشان ترطب الشفايف، حطوا على شفايفكم معلقة عسل وخلوها من 10-15 دقيقة وبعدين اشطفوه بمية ساعة. فاصل صغير وهرجع لكم علشان أقول لكم إزاي نثبت الليبستيك وقت أطول، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل ما نروح على ازاي نحافظ على نعومة ورطوبة شفايفنا. دلوقتي عايز اتكلم معاكم في مشكلة بتواجهها كل البنات، وهو ان الروج او الليبستيك ما بيقعدش خالص. هقول لكم كم طريقة ممكن تعملوها علشان الروج يقعد معاكي وقت اطول. اول طريقة، حطي باودر على شفايفك الاول قبل ما تحطي الليبستيك، وده هيساعد الليبستيك انه يبقى ستيكي او ملزق، وعشان كده هيقعد وقت اطول. الطريقة التانية، حطي الليبستيك الاول وبعدين هاتي كلينكس او منديل وحطيه بين شفايفك وطبقي شفايفك عليه مرة علشان يطلع البرودكت الزيادة، وبعدين بفرشة او سفنجة حطي الباودر على شفايفك، وبعدها حطي طبق تانية من الروج، وده هيديكي لون غني وكثيف وهيخليه يقعد معاكي وقت اطول. تالت طريقة هي انك تحطي الروج الاول وبعدين تجيبي كلينكسة وتفرشيها على بقك وتملي الفرشة باودر، ومن فوق الكلينكس تعدي على شفايفك بالفرشة، وده هيثبت اللون من غير ما يطفيه قوي لأنك مش هتحطي باودر كتير، بس اللي هيعدي من مسام الكلينكس. رابع طريقة هو أني أرسم شفايفي الأول بالليب لاينر بنفس لون الروج أو بلون قريب قوي منه، وبعدين حطي الروج عليه، وده هيساعد اللون يمسك في حاجة ويبقى زي بيز للليبستيك بتاعك، ويساعد أن اللون ما يطلعش بره شفايفك. آخر نصيحة هقولك عليها، لو عايزة روجك يقعد وقت أطول، بطلي تاكلي في شفايفك وبعدي عنها لسانك وسنانك. واستنوني الحلقة الجاية من زي القمر، هيبقى معانا حلقة مختلفة وهنستضيف مصفف الشعر السوري هيكل في حنة، وهنحكي معاكو على أكتر حاجات بتهم شعرك وجماله. استنوني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بارك أعدائي يا رب ولا تنعنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب. فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

سيد على الزمن. أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت: إلهي أنت، في يدك آجالي. المزمور 31 الآيتان 14 و15. يا له من إعلان عميق ومبارك أن الله له السيطرة المطلقة على كل الأوقات في حياتنا. وحده الله في الكون من يتحكم في الوقت تماما، وهذا يظهر بشكل جميل في الأجرام السماوية. تدور ملايين لا حصر لها من النجوم إلى ما لا نهاية بدقة مطلقة، لا تتصادم أبدا ولا يخرج أحد منها أبدا عن طريقه المعين أو جدوله الزمني المعين. كل هذا ليس تعبيرا عن عملية ميكانيكية طائشة، على العكس من ذلك، فهو يكشف عن تدخل الله الشخصي في الكون الذي خلقه، وهو نفسه يسمي كل نجم ويراقب مساره. يذكرنا إشعياء أنه: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعد

وفي كل هذه الأزمات ومن خلالها يعمل باستمرار ودون عجلة على تحقيق هدفه الخاص من أجلنا. بالنسبة لي شخصياً، كان الوقت دائماً هو العنصر الذي أجد صعوبة في التحكم فيه في الحياة، على سبيل المثال أصعب بكثير من المال. لقد تعلمت أن الحل هو أن نسلم السيطرة الكاملة على الوقت لله، أن نقول مع داود: في يدك آجالي. في بداية كل يوم أصلي بشكل خاص أنه طوال ذلك اليوم أكون دائما في المكان المناسب في الوقت المناسب، ومنذ ذلك الحين تتبع أحداث يومي برنامج الله تماما مثل النجوم في مساراتها. يا رب، أطلب منك واثقا بك أن تتحكم في أوقات حياتي تماما كما تتحكم في نجوم السماء.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة
1: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجة لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي ريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامة عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود. اشتري مني، ابذل مجهود.
2: الماضي ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: نال يعقوب أبو الأصباط البركة عن طريق الخداع والكذب، فهل معنى ذلك أن الله يسمح في بعض الأحيان بإتمام مقاصده ولو بالطرق الملتوية؟
2: أيها المستمع الكريم، هناك خداع كثير في قصة يعقوب أبي الأصباط. إن معنى اسمه يعقوب المتعقب، الذي يتعقب الآخرين من نقط ضعفهم، لكن الله العظيم في المحبة والعظيم في الرحمة كان قد اختار يعقوب أبا للأصباط لتتحقق فيه المواعيد التي أعطاها الله لخليله إبراهيم، ومنها أن يجيء المسيح من نسله. فقال الله سبحانه: أحببت يعقوب، وهي محبة عجيبة موهوبة ممنوحة وليست مكتسبة. كان الله سيبارك يعقوب لو أن يعقوب سلك بالاستقامة، ولو كان يعقوب صادقا لنال البركة بدون متاعب، لكن لأنه كان مخادعا نال البركة، لأن الله وعد بها ولكنه أخذ مع البركة ضيقا وتعبا. خدع يعقوب أباه إسحاق وأخذ بركة أخيه عيسو، لذلك خرج تائها في الصحراء حتى وصل إلى بيت خاله، ولكن الله كان قد جهز له البركة بدون أن يحتاج إلى خداع. خدع أباه، خدع أخاه، خدع خاله، لكن الله منحه الكثير من الثروة. أما خداعه فأورثه الهروب الخائف من خاله ومن أخيه. إن الله لا يسمح أبدا بالالتواء، فليس في الله ظلمة البتة، وكل من يلتوي قد يربح ماديات لكنه يدفع ثمن الذي يبدأ من نقص الاستقرار إلى بغض الآخرين له. لقد دفع يعقوب ثمنا كثيرا مقابل ما أخذه من بركات الجسد، لكن تعبه فاق ما ربحه من غنم أو بقر. يكفي أن بصره ذهب حزنا على ولده يوسف.

0: تحدثت التوراة عن القداسة، فما هو المعنى الذي قصدته؟
1: للقداسة معنى طقسي ومعنى روحي. لما نزل موسى كليم الله من الجبل، أمر شعبه أن يتقدسوا، وذلك بأن يغسلوا ثيابهم ويمتنعوا عن الجنس، وكان ذلك استعدادا لنزول الشريعة. كان غسل الثياب رمزا لتطهير القلب، وكان الامتناع عن الجنس رمزا لضبط النفس. وقد أدرك نبي الله داود معنى القداسة في مزموره الذي قال فيه: اغسلني كثيرا من إثمي، ها قد سررت بالحق في الباطن، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، امحو كل آثامي، قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا هو معنى القداسة الروحية.
0: في سفر الخروج 20 قال الله عن نفسه: إنه إله غيور. فما معنى هذا؟
1: أطلق الله سبحانه على نفسه هذا الوصف وهو يدعو شعبه لعبادته وحده، عندما قال في الوصية الأولى من الوصايا العشر التي أعطاها لكليمه موسى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، ما لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. وقوله غيور يعني أنه لا يقبل أن يشرك في عبادته، فهو لا يشرك في عبادته أحدا. لذلك قال صاحب المزمور 119: طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك، وصاياك أحفظ لا تتركني إلى الغاية. بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك. بشفتي حسبت كل أحكام فمك، بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك. أحسن إلى عبدك فأحيا وأحفظ أمرك، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا، طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام. كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة، لعظات بليغة، أعمال أمينة، لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

0: ناس كتير في أيامنا عندها فرق تسبيح، وعادة الموسيقى بتكون حماسية جدا، وبعض الناس بتحس إن العبادة تحولت لوقت تسلية. والنهاردة هنعرف مع بعض إزاي المفروض نشوف اجتماعاتنا والموسيقى فيها. خليكم معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العزة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنتعلم مع بعض دروس يسوع علمها للمرأة عند البئر، موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي هنطبق الدروس دي على الكنيسة بتاعتك وبتاعتنا.
1: مفيش مشكلة نسقف، لكن بلاش يكون التسقيف لمجرد اننا شفنا اداء حلو على المنبر، ولا لان فريق التسبيح رنم بشكل كويس، لكن خلونا نسقف لله، وهو ده السبب اللي المفروض يخلينا نسقف، فنقول انا بسبحك وبعظم اسمك. ودلوقتي تقدر تسقف وتقول يا رب انا بعظم اسمك، هو ده اللي المفروض نعمله، لكن مش نسقف لانه المرنم اداؤه حلو قوي. نشكر الله على المرنمين الرائعين اللي عندنا في الكنيسه، بس محتاجين نسال نفسنا السؤال ده. عايز اقول لكم على حاجه هنا، انا جاي من كنيسه صغيره، وكانت صغيره جدا لدرجه انه لو حضر 50 شخص كنا بنروح للجيران علشان نجيب من عندهم كراسي، وحتى واحنا اطفال كنا عارفين انه نقدر نتكلم في الشارع او الطرقه، واللي كانت صغيره زي المطبخ بتاعنا، يعني ممكن 2 او 3 يقدروا يخلعوا وأحذيتهم في الطرقة في نفس الوقت لو كانوا طوال ورفيعين. لكن كلنا كأطفال كنا عارفين أنه في اللحظة اللي بندخل فيها الكنيسة بنكون هادين. عارفين ليه؟ لأنه كان الوقت اللي فيها نجتمع في حضرة الله، كنا بنمجد الله ونسبحه، وده المكان اللي كنا بنقابل الله فيه بطريقة خاصة. دلوقتي محتاجين نفتكر ده. الرب يسوع بيقول انه العبادة مرتبطة بالقلب، وانا اكدت طبعا على نقطة انك تقدر تعبد الله لوحدك سواء في أوضة في المستشفى او في اي مكان تاني، لكن في حاجة مختلفة لما بنتجمع مع بعض في الاجتماع دلوقتي وبنعبد الله مع بعض.

بيرنموا ترانيم صحيحه، وممكن كمان كان عندهم خلافات وقتها وبيسالوا هل المفروض العباده تكون معاصره ولا تقليديه. كانوا بيرنموا ترانيم حلوه، لكن يسوع قال قلبكم مبتعد عني بعيدا. يسوع بيفكرنا انه العباده مرتبطه بالقلب. تاني نقطه، العباده مرتبطه بالحق، وده موجود في نفس الايه في عدد 23. ده معناه ايه؟ اول حاجه الحق فيما يتعلق بمين هو الله. احنا بنيجي لمحضر الله وعارفين اننا في حضره الاله القدوس الحقيقي الوحيد. يا صديقي، الاله اللي بنعبده مش هو اله برامج التلفزيون بتاعه دلوقتي، مش هو ده الله اللي الكل يقدر يوصل له في اي وقت وباي طريقه ومن خلال اي اسم، ومش هو ده الله اللي بنتكلم عنه. ده اله الاساطير والغيبيات. احنا بنيجي لله اللي بيطلب ذبيحه قبل ما نقرب منه، وعشان السبب ده بنروح لله باسم يسوع. احنا على طول بنبدا اوقات العباده بالطريقه دي، لانه لو ما عملناش كده هنتفاجئ اننا هنترفض، وعشان كده بنفضل نروح له ونروح له ونروح له، وبنعرف ان هو ده الاله القدوس، وبنعرف الحق عن الله وعن احنا مين. بالرغم من اخطائي الكتير، وانا متاكد انها كتير، الا انه الحاجه الوحيده اللي بحب اعملها هي اني اعيش اللي بوعظ بيه. انا مش طول الوقت بعمل كده، اوقات بوعظ بطريقه ابعد من اختباري. من كذا سنه في يوم سبت بالليل كنت باصص في المرايه وبتدرب على العظه اللي هقولها، واولادي اتعودوا يقولوا بابا بيتدرب على اللي هيوعظه. انا ما بقتش اعمل كده تاني، ممكن اكون اتخطيت ده، لكن قلت الاسبوع ده انا بتكلم عن عباده الله، واعتقد اني محتاج اقعد وقت زياده علشان اعبد الله اكتر. عشان كده لما بدات اعبد الله، اقصد اعبده بجديه، كنت مدهش من كل الحاجات اللي الله لفت نظري ليها. هو قال لي ايه اخبار الخطيه دي اللي انت لسه محتفظ بيها لغايه دلوقتي، وايه اخبار الافكار اللي في دماغك اللي لسه ما اعترفتش بيها لحد، وايه اخبار الموضوع ده اللي ما اهتمتش بيه. وفجاه بدأت أدرك أنه عمل العبادة معناه أني لما بعبد الله بجد، فأول شيء بيعمله هو أنه بيبدأ في تطهيري. وبدأت أدرك من جديد قد إيه العبادة باللسان بس والقلب بعيد سهلة جدا. ولو كنا جادين وبنعبد بالحق، فإحنا بنعبد زي إشعيا اللي قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت رب الجنود. وبنسجد قدام الله وبنعبده ونقول يا رب احنا خطاه، احنا خطاه، لكننا بنسجد ليك. وهي دي العبادة بالحق. ان شاء الله في المرة اللي جاية اللي هوعظ فيها عن العبادة، العظة التانية في السلسلة دي اللي بتتكون من عظتين، بتمنى اتكلم عن تكلفة العبادة. الامر مش بس اني بحضر الكنيسة وبرنم، على الرغم انه الترانيم جميلة والفريق رائع، لكن يسوع قال العبادة مرتبطة بالقلب والأمانة والحق. تالت نقطة، المسيح بيقول لنا إنه العبادة مرتبطة بالأولوية، ودي أكتر نقطة بتشدني جدا. العبادة مرتبطة بالأولوية. يسوع بيقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، أو زي ما الترجمة اللي عندي بتقول هم دول الساجدين اللي الآب عايزهم. كلمة الله بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، في أخبار الأيام الثانية 16-9. عينين الرب بتجول بين صفوف كنيسة مودي طول الوقت هنا. عين الرب موجودة حتى في البلكون. عين الرب بتدخل للبيوت. عين الله بتمشي وسط شعب الله. والله بيقول أنا طالب شخص بيعبدني بالروح والحق. الله طالب مثل هؤلاء. لكن إيه اللي بيحصل لنا؟ انت عارف اننا مشغولين جدا وتعبانين جدا، والله اوقات مش بيكون موجود معانا زي ما بنكون متوقعين، ومش بيستجيب لصلواتنا، ومش بنكون مدركين انه الصلاة غير المستجابة من الطرق اللي بيدور بيها الله على العابدين. احنا مش مدركين ده، فبنفكر ان الله هجرنا، ومش بنكون فاهمين ايه اللي بيحصل. لكن الله بيكون عايز يجذبنا وبيدور علينا، وممكن يلاقي واحد من كل 10 أو واحد من كل 20. أنا مش متأكد، لكن عارف أنه تقريبا مستحيل تنمية عابدين في ثقافة غنية، لأنه كل ما كان الشغل بتاعنا في أمان وعلاقاتنا في أمان والحياة ماشية بشكل كويس، فمش هنطلب الله. عشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك أننا محتاجين ليه أكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الإحباطات في الحياة معناها أن الله بيدور علينا. الله بيقول أنا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الأشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم إحنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع أساف ونقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله إدى أيوب 10 أولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد.

0: وعبد الله وقال: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها، والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال: لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية. وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول: لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. إرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت: يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي الثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردة.
1: واحدة من الأمور اللي المفروض نواجهها على طول لما نتكلم عن الله وعبادتنا، ولما نكون عايزين نعرفه أكتر، هي حقيقة إن الله غير منظور. بكل تأكيد بنؤمن بالله وبنحبه، لكن الحقيقة هي لما بنيجي الكنيسة أوقات كتير مش بنعرفه، لأننا مش شايفينه ولا لمسينه ولا حاسين بيه. لكن بالرغم من ده الله حقيقي جدا، ومن الأمور اللي بيعلمها الكتاب المقدس بوضوح بيعلنها في المقطع ده وفي مقاطع تانية، وبيقول لنا إن الله محتاج عابدين يقربوا منه فيقرب هو منهم. وزي ما القديس أغسطينوس قال في الصفحة الأولى من اعترافاته: يا رب لقد خلقتنا لك وقلوبنا لن تجد راحتها إلا فيك. والمقطع اللي كنا بنتأمل فيه بيفكرنا بحقيقة إن الله بالفعل بيسدد احتياجات عميقة، لكنه بيعمل ده في حياة كل شخص بيدور عليه باجتهاد. العبادة هي أهم حاجة نقدر نعملها، سواء كانت الحياة ماشية بشكل كويس أو سيء. والناس اللي بتسبح بيقدموا المجد لله، ياريت نقف جنب السمرية ونعمل زيها. النهاردة سمعنا أكتر عن عظة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاي هنعرف أكتر عن مشكلة الصلاة غير مستجابة واللي بتدفعنا للعبادة الحقيقية. برنامج الرقد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: يا سيدي يسوع صديق الشباب، اعز الصديق لي اني افتح قلبي لك بكل ثقة، واطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

حلقة عدد 29 دخول الموت بين البشر. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اللي هو كلمة الله اليوم، ومن رسالة الرسول بولس اللي هو واحد من رسل السيد المسيح المشهورين، رسالة كتبها إلى كنيسة في روما اسمه الرسالة إلى مؤمنين روما، ومن الإصحاح 5 ومن الآية 18 والآية 19.

يقول. فإذا كما أن معصية واحدة جلبت الدينونة على جميع البشر، كذلك فإن برا واحدا يجلب التبرير المؤدي إلى الحياة لجميع البشر. فكما أن بعصيان الإنسان الواحد جعل الكثيرين خاطئين، فكذلك أيضا بطاعة الواحد سيجعل الكثيرين أبرار. هنا يتكلم على إنسان وإنسان آخر. الإنسان الأول وهو آدم بعصيانه إلى الله دخل الخطية ودخل الموت، الموت الروحي والجسدي أيضا بين البشر. ومن لحظة اللي سقط فيها آدم واخطأ، وإحنا كنا من سلالة آدم، دخل فينا الموت الروحي وبعدنا على الله. علاش؟ لخطر طبيعتنا طبيعة آدم، جايين من آدم، واللي عمله آدم نعمله إحنا. معناها الطبيعة هي اللي تحكم فينا، طبيعة البشري البشر. كما مثلا القطوس يعوي والحوتة تعوم في الماء لخطر طبيعتها، مش ممكن تطلب من القطوس باش ينبح مثلا لخطر مش طبيعته. وهذه الطبيعة البشرية هي اللي أعطتنا الهلاك وأعطتنا البعد عن الله، وما نحسوش أن في أحنا في سلام مع الله. لكن يقول الكتاب المقدس الإنجيل عن طريق الرسول بولس أن دخل إنسان آخر بين البشر وهو المسيح، اللي هو روح الله، مش مولود من رجل ومرأة كبقية الأنبياء، هو روح الله كلمة الله لأصبحت إنسان وبشر وحل بيننا. المسيح ذاك هو الإنسان الجديد اللي فيه طبيعة الله، وكي نؤمن بالمسيح ناخذ طبيعة إلهية، طبيعة المسيح فينا تدخل فينا، ونولي نحب الله بطريقة جديدة، حون نعمل شريعة الله بطريقة جديدة، لأن روح الله لولد المسيح هو نفسه اللي باش يسكن فينا. وهذاك علاش بعصيان إنسان واحد دخلت الموت والعصيان إلى جميع البشر، لكن بطاعة الإنسان الواحد الروحي المسيح صرنا كنا متبررين، يعني دفعت خطيتنا كلها وأصبحنا أبرار في المسيح، متبررين مش بالأعمال متاعنا، مش بالتقوى متاعنا، ولا بالطقوس الدينية، ولا لخطر زرنا أماكن مقدسة، لا لا ما ينفع حتى شيء. لينفع فينا هو الإيمان، الإيمان بالمسيح القدوس الكامل ابن الله الأوحد، اللي مات من أجلك ومن أجلي باش يورينا محبته ويعطينا ضمان أننا في سلام مع الله ولنا حياة الأبدية. هذاك علاش نحبك أخي المشاهد والمشاهدة أنك تدخل في الطبيعة الإلهية، تدخل بالإيمان بالمسيح في هالطبيعة الجديدة، وتصبح مؤمن بالمسيح وعندك الثقة أنك لك حياة أبدية إلى الأبد حتى بعد الموت. وهذا هي الوعد اللي وعد بها الله، أن كل من آمن به ينال حياة الأبدية. المسيح جاء باش يعطينا حياة، ما جاش باش يعطينا شريعة وفرائض وطقوس وباش يهددنا، لا، جاء بمحبة الله اللي تجسمت فيه، مات على الصليب، قام بين الأموات في اليوم الثالث، وهو الآن حي عند الله يشفع في كل من يؤمن به ويسمع في كل صلاة من القلب. هذاك علاش صلي أختي وأخويا للمسيح وقل له ادخل في قلبي، وهو باش يسمع صلاتك. أخي المستمع والمشاهد والمشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

نعم يا أبانا السماوي، احنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد احنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلتي يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة، إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟

0: المعروف أن الحديد معدن قوي جدا وصعب يتكسر أو يتدمر، بس الغريبة بقى أن شوية رطوبة في الجو تخلي الحديد يصدي ويبوظ. الصدى هو أن الحديد بياخد مية أو رطوبة ويكون مركب جديد قابل للذوبان، فبتدوب حتة منه وشوية شوية يخلص ويختفي. كلنا بنشوف مصير المية اللي عندنا في البيوت وإزاي تقريبا بتتاكل من الصدى ويختفي منها جزء، وبنشوف عربيات في خرابة أو في منطقة خردة قربت تخلص تقريبا من كتر الصدى. يا ترى إحنا زي الحديد ممكن ندمر نفسنا بنفسنا؟ يعني من غير أي تأثير خارجي ممكن ندمر روحنا؟ آه طبعا. إزاي؟ لو إحنا جوانا حقد أو كره الحد، إحنا اللي بنتعب في الحقيقة وبنأذي نفسنا. لو جوانا مرارة مش بتروح من ناحية حد معين، إحنا اللي نتفرس. وهم في الحقيقة الناس اللي فرسنا دول ولا على بالهم، هم بيتصرفوا عادي جدا ولا فارق معاهم. طيب ما كده إحنا بقى اللي هنعيا. طب لو جوانا شعور بالفشل أو الإحباط وسايبينه، هيدمرنا من جوه، هيخلينا حاسين إن إحنا مش ناجحين، وده هيأثر على نفسيتنا ويتعبنا، ونبقى زي الحديد شكلنا في الأول جامد بس بعد شوية بننهار لغاية ما نختفي من الوجود. الحاجات دي بنسميها مفاتيح التدمير الذاتي. مفاتيح التدمير الذاتي، دور جواك على مفاتيح التدمير الذاتي دي وتخلص منها قبل ما هي تخلص عليك. أعمل إيه يعني؟ روح لربنا، خليه يعلمك تسامح وتغفر عشان الحقد والمرارة يروحوا. خليه يساعدك انك تتغلب على الشعور بالفشل والإحباط عشان الإحساس الوحش ده ما يأثرش عليك. صدق ان حياتك في ايد ربنا تتبني مش تنهار، وان ربنا هو اللي يقدر يساعدك تتخلص من مفاتيح التفجير الذاتي.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

أعطني يا رب وطنا أفضل سمويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سمويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: آهي من الخطية. فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عمليا. فالخاطئ مريض أخلاقيا يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنيا، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبديا. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: فلا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن خطايانا، لا يشطب الله خطية من خطايانا مقابل عمل صالح نقوم به،
7: ولا الذبائح مع أن الدم هو النفس وسفك الدم هو السبيل إلى المغفرة، نفس مقابل نفس.
8: لكن نفس الحيوان ليست في مرتبة نفس الإنسان،
9: لا الأعمال ولا التقدمات ولا الذبائح.
6: سددت كل المنافذ إلى الغفران.
9: أنا لم أسد شيئا، وهل عندي القدرة على الفتح أو السداد؟
10: لا يقصدك حسام بذلك يا مريم.
9: فمن يقصد؟
10: يقصدنا، يقصد المنطق العقلي الذي نفكر به في المشكلة. نعم يا حسام، إن سدت السبل لا طريق بشري للفداء، الإنسان غير قادر أو مؤهل للقيام بعملية فداء الإنسان.
8: فمن يقدر؟ من يستطيع ذلك؟
9: الذي يستطيع كل شيء، القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى.

0: بدراسة الكتاب المقدس ومتابعة أعمال الله للإنسان ومحاولات الإنسان العودة إلى الله واستعادة الشركة معه، نجد أنه حتى الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الوصول إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنه.
1: لذلك قلت إن الطريق أصبح مسدودا.
2: لكن مريم قالت إن الله قادر على فداء الإنسان
3: بذبيحة جديدة.
0: نعم، لكن لها صفات خاصة وشروط معينة يجب توافرها حتى تكون كافية لتوفي مطالب عدالة الله.
4: أول تلك الشروط أن تكون الفدية مساوية على الأقل لما تفتديه.
1: الحيوان أقل من الإنسان.
2: ليس أقل من إنسان ليفدي إنسان.
0: إنسان مقابل إنسان، فماذا لو كان المطلوب فداؤه هو الإنسان، الناس جميعا؟
3: الناس جميعا؟ كلهم هكذا؟ حزمة واحدة؟
4: حزمة تشمل كل الناس منذ آدم حتى الآن، ومن الآن حتى يوم القيامة.
1: ومن يمكن أن يكون معادلا لكل هؤلاء الناس؟
2: إن سدت الطريق مرة أخرى.
0: وثاني تلك الشروط أن يكون من نفس جنس الإنسان.
3: ماذا تقصد بالجنس يا عم قاسم؟
4: أن يكون إنسانا مثلنا، لا ملاكا أو جنا أو خليقة غيرنا.
1: إنسانا مثلنا لكن يساوي كل الناس.
0: وثالث شرط أن يكون طاهرا، لم تلوثه خطية أو تشب قداسته شائبة، إنسانا خاليا من الخطية خلوا تاما
4: ومعصوما من الخطية، غير قابل للسقوط في الخطية.
2: تصعبينها يا مريم، ألا يكفي أن يكون خاليا من الخطية؟ تريدينه معصوما منها أيضا؟
4: لست أنا التي تريد، إنما المنطق والعقل هو الذي يحتم ذلك. نحن نفكر تفكيرا عقليا منطقيا يا سمر.
3: وكل ما نقول عقلي منطقي.
0: ورابع تلك الشروط أن يكون مالكا لنفسه، ليس ملكا لأحد. لا يحق لفاد أن يقدم نفسه فدية إن لم يكن مالكا لنفسه.
1: هذا شرط غريب جدا، أي مخلوق مالك لنفسه؟
2: كل مخلوق ملك لخالقه، لله سبحانه وتعالى.
3: فلا يكون مخلوقا؟ لا يكون مخلوقا؟
4: نعم، لا يكون مخلوقا.
0: ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في حضرة الله إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته.
1: عدالة الله وقداسته لا حد لهما يا عم قاسم.
0: فالفادي يجب أن يكون أيضا له مكانة سامية لا حد لها يا حسام.
4: مكانة تسمح أن يفي بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها.
3: هذه شروط صعبة جدا، مستحيلة.
2: مساو أو أكبر من إنسان من جنسه، طاهر بلا خطية ومعصوم منها،
1: مالك لنفسه، غير مخلوق مملوك للخالق، له مكانة سامية لا حد لها. من يتصف بكل هذه الشروط؟
0: لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
1: الله، الله. أستغفر الله. أستغفر
2: الله. الله ليس إنسانا
3: ولا يمكن أن يكون فدية للإنسان.
4: بدون ذلك لا يكون فداء ولا غفران ولا كفارة.

0: حتى تكون مناقشتنا مجدية، تعالوا نتأمل معا من يصلح في ضوء هذه الشروط لأن يكون فاديا.
1: وهل لابد من فاد؟
2: الفداء يحتاج إلى فاد يقوم به.
3: والفداء والفادي هما الطريق الوحيد للغفران كما قلنا.
4: شروطك يا عم قاسم ليست متوفرة في أحد.
1: قلنا إنها متوفرة في الله سبحانه وتعالى،
2: لكن الله هو الذي يطالب بالفدية حتى يمنح الغفران.
3: نعم، هو صاحب الحق في الفدية،
4: فكيف يسددها؟ يسدد الفدية لنفسه،
3: ولماذا لا؟
4: مستحق الفدية يدفع الفدية يتنازل عنها إذن.
1: قلنا لا يمكن بسبب كماله وعدالته أن يتنازل عنها، مشكلة.
2: مستحيل أن يسدد لنفسه، مستحيل.
0: فمن الذي يسدد إذن؟
4: أحد غيره.
0: من به الشروط اللازمة؟
4: لا أعرف.
1: لا أحد يعرف.
2: عقدت المشكلة يا مقاس، لا حل.
3: الله سبحانه وتعالى أوجد الحل.
4: كيف؟
3: أصبح هو الفادي بنفسه، ناب عنا ودفع الفدية لنفسه
4: بالتجسد. أليس هذا ما تقولون؟ الله أصبح إنسانا ومات عنا ليدفع ثمن الخطية ويفتح الباب أمام البشرية للغفران.
0: نعم، هذا ما نقول، لأن الفادي لابد أن يكون إنسانا.
4: العقل لا يقبل ما تقولون.
3: فماذا تقول أنت؟
4: الله لا يصبح إنسانا.
1: مستحيل أن يتحول الله إلى إنسان.
0: لا يقدر؟
2: لا نقول إنه لا يقدر، بل لا يمكن.
0: يقدر ويريد، فما المانع؟
4: عقولنا يا عم قاسم، عقولنا.
3: فالعجز في عقولنا التي لا تستطيع أن تفهم أو تقبل.
4: نعم، لا نفهم ولا نقبل.
0: فهل تفهم وتقبل أن يبقى الإنسان في خطيته مقيدا بحكم موت أبدي لا براء له منه؟
1: لا، هذا أيضا لا يقبله العقل. لن يترك الله الإنسان هكذا محكوما عليه بالموت الأبدي.
2: هو سبحانه الرحمن الرحيم يريد أن يبرئه من الحكم.
3: وهل نفهم أو نقبل أن نجد إنسانا به الشروط التي يتحتم توافرها في الفادي؟
4: لا يوجد إنسان مؤهل لذلك.

0: أما الله سبحانه وتعالى به كل تلك الشروط، ويستطيع ويريد أن يفدينا ويغفر لنا خطايانا ويبررنا من الحكم، وذلك يتم لو اتخذ لنفسه جسدا وأصبح إنسانا مثلنا،
1: وذلك أمر لا يتعذر عليه.
2: لكنه الله، الله إنسان،
3: ألا يقلل ذلك من قدره؟ أستغفر الله.
4: ويحده ويحدده في جسد بشري.
1: الله لا ينحصر في مكان ما، لا يتحيز بحيز. وجوده في مكان ما لا يمنع وجوده في مكان آخر في نفس الوقت. فالله الموجود في كل مكان يمكن أن يضع نفسه في جسد إنسان،
0: ويكون في نفس الوقت في كل مكان.
1: حل في العليقة وهو يتكلم مع موسى، وكان في كل مكان في نفس الوقت،
0: فلماذا لا يحل في جسد إنسان؟ ولن يفقد يا سمر مجده الذاتي، ولن يقلل من شأنه. لا، مجد الله لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقصان على الإطلاق.
3: فلا بد أن يكون هذا الجسد البشري لائقا بالله.
2: إنسان يحتوي الله، أي إنسان يجب أن يكون
4: طاهرا كل الطهر، بلا شائبة، بلا خطيئة، إنسانا كاملا،
1: ليس من زرع بشر، روحيا مقدسا متميزا،
3: لا يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
0: بل يجب أن يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
3: كيف يا عم قاسم؟ هو الله
0: وهو الإنسان. الفادي يجب أن يكون من نفس جنس الإنسان، إنسان تام بكل ما بالإنسان،
1: ما عدا الخطية.
4: طبعا ما عدا الخطية، لأنه سيقدم نفسه فدية عن الخطاة لله.
0: وهكذا توفرت الشروط وأمكن تحقيقها
1: في المسيح يسوع. يقول بطرس الرسول: إنكم قد افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل إنشاء العالم.
0: يكفي هذا الآن، شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟ ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: يدفعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم، هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه، مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل، اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: سيدي المسيح، أنا كنت ضال وأنت هديتني، كنت ميت وحيتني، كنت عطشان ورويتني. هذاك علاش نحب نعبر لك سيدي وحبيبي علي في قلبي من سعادة وحب وشكر.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مربط مصحي. لكل واحد مننا ذوق معين في الموسيقى، في حد بيحب الشرقي، في حد بيحب الغربي، في حد بيحب يسمع بس موسيقى الأوبرا. وبالنسبة لنا كمؤمنين يهمنا نعرف الكتاب المقدس بيبص للموسيقى ازاي. في تكوين 4 وعدد 20 بيكلمنا الكتاب عن 3 إخوات نقدر نقول عنهم إنهم المؤسسين أو الأوائل في كل شيء، في حرف وصناعات مختلفة. واحد اسمه يابال، والثاني اسمه يوبال، والثالث اسمه توبال. يابال ويوبال وتوبال. يابال اللي اخترع فكرة صناعة الخيام ورعاية المواشي. يوبال كان أب لكل ضارب على المزمار والعود. وتوبال كان مخترع لكل آلة من النحاس والحديد. يعني أنا أقدر أفهم شوية يابال ليه اخترع الخيام، يعني كان محتاج فعلا انه حاجة يستظل تحتيها من الشمس، ومحتاج حاجة تحميه من المطر، وممكن علشان يقعد فيها لما بيكون بيرعى المواشي وغيره. وتوبال ممكن برضو افهم ليه اخترع الالات المختلفة من الحديد والنحاس عشان يسهلوا حياته وتساعده في الاعمال المختلفة. لكن اللي بقف عنده شوية ومش قادرة افهمه هو توبال اخترع ليه المزمار والعود، ومين علمه صناعتهم، وازاي ودانه كانت قادرة تميز ما بين نغمة مظبوطة ونغمة نص نص. اكيد كان في حد علمه الموسيقى في الاول وهو اخترع الالات، بس ده احنا في تكوين اصحاح 4 يعني في اوائل الخليقة. يعني يبقى مين علم يوبال الموسيقى ويوبال شفافين؟ تعالوا نرجع لما قبل خلق الانسان. بيكلمنا الكتاب المقدس ان التسبيح والتعظيم لله هو جزء اساسي من محضر الله، ومدام في تسبيح يبقى أكيد في موسيقى. واللي كان مسؤول بالموسيقى نوع من الملائكة اسمه الكاروبيم، اللي منه إبليس أو لوسيفر اللي تمرد على الله. والكتاب المقدس بيوصف إبليس أو زهرة بنت الصبح، بيقول إن جسمه كان مجموعة من الآلات اللي منها العود، زي ما هنقرأ في أشعياء 14 وعدد 11، وبيقول اهبط إلى الهاوية فخرك رنت أعوادك. خلونا نرجع تاني ليوبال. يوبال الله أعطاه ودان موسيقية قادرة تميز ما بين النغمات، لأن الله عايز الخليقة كلها تسبحه وتقدم ليه كل أنواع التمجيد بكل أنواع الموسيقى. يوبال والآلات اللي صنعها كانت مجرد بداية لأنواع أكتر من الآلات. ففي خروج 15 وعدد 22، بعد ما موسى شق البحر والشعب عبر بسلام، رنمت مريم أخت موسى ترنيمة، والستات كمان كانت بترنم وراها، وكانوا بيرقصوا في دفوف وفي أنواع تانية من الآلات. ونلاقي في أخبار الأيام الأول وإصحاح 13 وعدد 8، نقرأ إن الشعب كان بيعزف وبيغني قدام تابوت الرب على رباب ودفوف وصنوب وأبواق. الموسيقى لها تأثير كبير جدا على النفس البشرية. ممكن تخرج مننا مشاعر حزينة تخلينا نعيط، يعني مثلا لو أنت بتسمع ناي أو كمانجا وكان اللحن حزين، ممكن تحس ان انت حزين شوية وتأثرت. وممكن برضو الموسيقى تخليك تهدى وتفرح وتطرد عنك روح اليأس والحزن، وده هنلاقيه في الكتاب حصل مع شاول الملك. الكتاب بيتكلم عنه في صموئيل الاول واصحاح 16 وعدد 23، بيقول ان كان بيسكن شاول روح رديء ومش بيمشي منه ولا بيرتاح الا لما داود يعزف على العود. حتى ان الانبياء كان بيتنبؤوا في وجود عزف وموسيقى، زي ما نقرا في صموئيل الاول اصحاح 10 وعدد 5. وكتاب في الشاهد ده بيوصف ان في مجموعه من الانبياء بيتنبؤوا وقدامهم عازفين على الناي والرباب والدف والعود. حتى الملوك كمان كانوا مهتمين بالموسيقى والعزف، زي داود الملك اللي كان عازف ورئيس فريق وعنده فرقه رائعه من المرنمين والعازفين. وكمان الملك سليمان ابنه كان مهتم بالآلات والموسيقى وصنعها من خشب الصندل، وهنلاقي الكلام ده موجود في الملوك الأول إصحاح 12 وعدد 10. وفي آخر سفر في الكتاب المقدس سفر الرؤيا، بيقول لنا الكتاب إن المؤمنين كمان هيرنموا ويسبحوا لله في الأبدية. يعني الله منذ الأزل صنع الموسيقى في محضره، وللأبد هيستمر العزف والتسبيح ليه. الله مش ضد الموسيقى، مش ضد ان احنا نستمتع بآلة وموسيقى جميلة، بالعكس الله فنان وفنان مبدع، وقال لنا انه في محضره اتخلقت كل انواع الفنون، وبالتالي هو مش ضد ابدا انك تسمع قطعة موسيقية وتستمتع بيها. لكن تاني نرجع للكتاب المقدس، ان اي حاجة تأثر على حياتي بالسلب او تبعدني عن الله او تخلي نفسيتي تتأثر بشكل حزين او مكتئب او تخلي عليا روح يأس
وروح شرير مش مظبوط أكيد ده ضد مشيئة الله. أشجعك جدا تفحص كل أنواع الموسيقى اللي انت بتسمعها، أشجعك كمان تهتم بأنك تسمع أنواع مختلفة وتستمتع بكل الأنواع اللي الله خلقها. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

سيد على الزمن. أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت: إلهي أنت، في يدك آجالي. المزمور 31 الآيتان 14 و15. يا له من إعلان عميق ومبارك، أن الله له السيطرة المطلقة على كل الأوقات في حياتنا. وحده الله في الكون من يتحكم في الوقت تماما، وهذا يظهر بشكل جميل في الأجرام السماوية، تدور ملايين لا حصر لها من النجوم إلى ما لا نهاية بدقة مطلقة لا تتصادم أبدا، ولا يخرج أحد منها أبدا عن طريقه المعين أو جدوله الزمني المعين. كل هذا ليس تعبيرا عن عملية ميكانيكية طائشة، على العكس من ذلك، فهو يكشف عن تدخل الله الشخصي في الكون الذي خلقه، وهو نفسه يسمي كل نجم ويراقب مساره. يذكرنا إشعياء أنه: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها؟ يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. سفر إشعياء الإصحاح 40 الآية 26. تماما كما يتحكم الله في حركات النجوم بدقة وكمال، فهو أيضا يتحكم في مسارات حياتنا، وعلى وجه الخصوص فهو يتحكم في عنصر الوقت في حياتنا، فهو يتوقع كل موقف قبل حدوثه. ربما تجدنا بعض الأزمات المفاجئة غير مستعدين، لكن الله مستعد لها، وفي كل هذه الأزمات ومن خلالها يعمل باستمرار ودون عجلة على تحقيق هدفه الخاص من أجلنا. بالنسبة لي شخصيا، كان الوقت دائما هو العنصر الذي أجد صعوبة في التحكم فيه في الحياة، على سبيل المثال أصعب بكثير من المال. لقد تعلمت أن الحل هو أن نسلم السيطرة الكاملة على الوقت لله، أن نقول مع داود: في يدك آجالي. في بداية كل يوم أصلي بشكل خاص أنه طوال ذلك اليوم أكون دائما في المكان المناسب في الوقت المناسب، ومنذ ذلك الحين تتبع أحداث يومي برنامج الله تماما مثل النجوم في مساراتها. يا رب، أطلب منك واثقا بك أن تتحكم في أوقات حياتي تماما كما تتحكم في نجوم السماء.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح تقف قدام المراية وتوصفك.
3: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان بس جي الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي ابدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: نال يعقوب أبو الأصباط البركة عن طريق الخداع والكذب، فهل معنى ذلك أن الله يسمح في بعض الأحيان بإتمام مقاصده ولو بالطرق الملتوية؟
2: أيها المستمع الكريم، هناك خداع كثير في قصة يعقوب أبي الأصباط. إن معنى اسمه يعقوب المتعقب، الذي يتعقب الآخرين من نقط ضعفهم، لكن الله العظيم في المحبة والعظيم في الرحمة كان قد اختار يعقوب أبا للأصباط لتتحقق فيه المواعيد التي أعطاها الله لخليله إبراهيم، ومنها أن يجيء المسيح من نسله. فقال الله سبحانه: أحببت يعقوب. وهي محبة عجيبة موهوبة ممنوحة وليست مكتسبة. كان الله سيبارك يعقوب لو أن يعقوب سلك بالاستقامة، ولو كان يعقوب صادقا لنال البركة بدون متاعب، لكن لأنه كان مخادعا نال البركة، لأن الله وعد بها ولكنه أخذ مع البركة ضيقا وتعبا. خدع يعقوب أباه إسحاق وأخذ بركة أخيه عيسو، لذلك خرج تائها في الصحراء حتى وصل إلى بيت خاله، ولكن الله كان قد جهز له البركة بدون أن يحتاج إلى خداع. خدع أباه، خدع أخاه، خدع خاله، لكن الله منحه الكثير من الثروة. أما خداعه فأورثه الهروب الخائف من خاله ومن أخيه. إن الله لا يسمح أبدا بالالتواء، فليس في الله ظلمة البتة، وكل من يلتوي قد يربح ماديات لكنه يدفع ثمن الذي يبدأ من نقص الاستقرار إلى بغض الآخرين له. لقد دفع يعقوب ثمنا كثيرا مقابل ما أخذه من بركات الجسد، لكن تعبه فاق ما ربحه من غنم أو بقر. يكفي أن بصره ذهب حزنا على ولده يوسف.

0: تحدثت التوراة عن القداسة، فما هو المعنى الذي قصدته؟
1: للقداسة معنى طقسي ومعنى روحي. لما نزل موسى كليم الله من الجبل أمر شعبه أن يتقدسوا، وذلك بأن يغسلوا ثيابهم ويمتنعوا عن الجنس، وكان ذلك استعدادا لنزول الشريعة. كان غسل الثياب رمزا لتطهير القلب، وكان الامتناع عن الجنس رمزا لضبط النفس. وقد أدرك نبي الله داود معنى القداسة في مزموره الذي قال فيه: اغسلني كثيرا من إثمي، ها قد سررت بالحق في الباطن، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، امحو كل آثامي، قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا هو معنى القداسة الروحية.
0: في سفر الخروج 20 قال الله عن نفسه: إنه إله غيور. فما معنى هذا؟
1: أطلق الله سبحانه على نفسه هذا الوصف وهو يدعو شعبه لعبادته وحده، عندما قال في الوصية الأولى من الوصايا العشر التي أعطاها لكليمه موسى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، ما لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. وقوله غيور يعني أنه لا يقبل أن يشرك في عبادته، فهو لا يشرك في عبادته أحدا. لذلك قال صاحب المزمور 119: طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك، وصاياك أحفظ لا تتركني إلى الغاية. بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك. بشفتي حسبت كل أحكام فمك، بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك. أحسن إلى عبدك فأحيا وأحفظ أمرك، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب، وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا، انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. أصعب حاجة إنك تمشي ضد التيار، ضد تيار الأفكار السائدة في المجتمع، وخصوصا إن الناس ساعتها بتحسسك إنك مجنون. وده اللي حصل في إحدى القرى، كل القرية تقريبا أصيبت بالجنون، وده لأنهم شربوا من مية النهر اللي بتجيب جنون.